0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو؟ الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان عندنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندا فوق التصوير، إندا فوق الطباعة، إندا فوق الريرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، عليهم قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الحلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاها. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلها يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والتعصاد والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقه تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراك بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن أحيانا ده ما ببقى. هنا برجع نلومه معهم الإنسان اللي بدور بتخصص في المجال المشل ده لابد مهارات تكون مشل ده ويقدر يمشي في الجامعة المشل ده خلاص. نحاول ندوم التوجيهات. زيادة على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبية ومحاضرات بالنسبة لاكتشاف المعلومة الخاطئة، لأن أنا كمان عضو في النادي كلوب إيري فيها أنا عبيش عضو فوقه، لقينا مشروع مولى لنا الإذاعة إيري فيها الفرنسية ومع شركاء حقها غرابة إحنا السنة كامل كل مع شهر بنسوي تدريبات 2 2 2 لحد قرابة سنة كامل. كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة
2: في الفيسبوك في الريزو في التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتاني كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاول بكونه نكون فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرات.
2: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
2: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادو من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادو بسق فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجي تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا اللي حاصل شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد يبقى أحيانا ده أو لا أمور هم بجوا يا خي إنه بتدريبات اللي ما عندك بنشيد قاعد ساكت كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
2: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
2: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقى اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة الأدمينيزوري مثلا عند السوق بسيط كخطة قاعد بيسيبه معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إداري فقط قاعد بنتظر وظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر.
0: صحيح.
2: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات القاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
2: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا. علينا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة مناط الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس شالتهم درب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة وماشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنام ده نمرق

0: الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره انا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر، لكن دعم خارجي في مجال اخر ده ما لقينا. اللي بس في الاعوام السابقه في جانب انا المشروع انا اوناشس انا بشخصيتي اللي لقيت دعم، لكن قبل ما نخط المركز بعد ده جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع انا عشان كمل امبلوا وقت ده كان الوزاره خطتها، ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كان في مدينه ابشه ولا اتيه ولا هنا في انجلمين عشان تساعدكم انتم ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم، مراكز التدريب عندنا مع شراكه قاعده، مثلا مركز في ابشه عندنا مركز على الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد، عندنا كمان في اتيه ثلاثه مراكز قاعدين، المركز البرجو دي باتا بسموه، عندنا مركز البرجو قاعد، مركز سنين قاعد، عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الاخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الاقي بخيت احمد عبد الحكيم، دل عندنا ما معنات علاقه لدرجه هسه في الايام ده كله بخيت كان قبل شهرين ده فات سوى جوله وهنين طلبنا بيكون يا خشانه في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الالقاء المعسكر.
1: جميل. طبعا انتم في مدينه ام حجر بالتاكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات، ابرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
0: يعني هنا اشكالياتنا المعدات اللي قاعدين يدربوا فوقها دي ما كافيه، يعني ما كافيه، لان الجانب المهني دي المعدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هيدا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات دي، يعني هسه قاعدين نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر ناهلهم فوقها، والشيء اللي ما في ده الصعوبات اللي قاعدين نواجهها دي، والشيء الاخر يعني هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يوقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده اصلا ما في، حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات اللي بيجوا قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في، والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندي اكومبانيمنت قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدربوا فوق ده يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكنه ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدره في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب، لكن المجال ده صراحة ما في، اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسوق فوق العمل، لكن مجال اخر جانب اخر ده يساعد انا ده معي
1: اكيد، نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
0: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد كبس، اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دونك كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لان نادو ما بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبع لك بقبل، دونك دايرين نوجههم اي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، انت دلاله كان سويت الشغل كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبه للتحديات، التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
1: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل اونابي ولا كده، هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
0: اونابي تواصلنا اننا في اقليم البطحه في اتشي قاعد قرابه ثلاث سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا دون ده لحسه ربنا دعنا تقريبا ثلاث سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دي للبطل اللي نادو يمكن بيكون نادو ما في اللي بس في اتيا. بالنسبه لجانب حنا السين جي تي كان في البدايه لمينا مع الرئيس ابكر تنقايا في اتيا شهر رقمي وشلت الرقمه وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك انا كان ما قدرت الحفله لان امي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص انا قميت قبل ما واصل، انا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لا ما قبل اصلا كبس خلاص انا كل ماشي خليت، حتى في جنبنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الاخرين ونطرح عليه برنامجنا انا محجر وشباب انا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحه اي جهه، وهسه اقول انا بنحاول نفتش ان شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معي ان شاء الله.
1: سيد ابراهيم الرحمه احنا طبعا قاعدين في نهايه البرنامج، هل عندك كلمه اخيره توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفه بس قاعدين ذي؟
0: انا الرساله الدائره اللي قايل لمالي اخواني الخريجين، انا كل واحد من ضمنكم خرجت دي سبع سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفه، حاولت كول لي مهاره كلها من فتره شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان بقى لي السبب انا مصدر هندخل حاليا، اسست المركز سوي لي مؤسسه صغيره يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون اسره حاليا قاعد، الوظيفه دي ما بتشير كل الناس، الانسان ما بتطبق ايدينك فقط ترجع الوظيفه لان الوظيفه بهيدا ما حلل، حاول كون لك مهاره، كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفق اتوظفت الحمد لله عندك المهاره بجاي وعندك بيكون الوظيفه بجاي، لان المثل بيقول الانسان كان عندك مصدر هندخل

0: ثلاثة أربعة ده شيء جميل مرة واحد كبس. مش النادم كان منظر دخل هناك مش الواحد ده بقوله مش الكرسي ورجلة واحدة. كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى. لكن في حال عندك مصدر دخل اثنين ثلاثة تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز. دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذكي مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بيدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة. أنا عندي أسرة مرموقة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوي لي جاي يجوزوني ويسوي أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى. أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم. يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إب ما في. الإنسان أنت حاول أبدا ومجرد ما بديت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس. لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكون ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكون أنينا رجو خليه لو هم يعتون مشولهم. لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حالك. خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قاعدة مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كلك يبدو من البسيط. ما نقدر نقول يبدو من الصفر. إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تحط على أرض الواقع ومش ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايما نقوله للإخوة الشيء كناس إني استطاع ده كان شيت في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه. كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تبقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كان شفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم السخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده. حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه. الشباب كان شلته ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس أو كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنين الآخر خليكم في المركز أنا مجبل أن السيرز واحد كله معناته سعدانة. الشاب مثلا بيكون يتخرج في مجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته. اليوم الشاب درب في مجال المكنه انتيت له مكنه بيدها كل معناته ساعته. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعدوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب مشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اللي نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو لو اخذت النادم بموتو بيقتلوا بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيسرق شنو. دونك كل اللي دعوه معناته ادم العمل لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الشادي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكوي نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينه يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينه ام حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم التوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

صباح الخير أصبح جمهورية شاتان جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإزاء الوطنية على كيدي 94.5 عنما من كل مكان نقول لكم مرحب بكم. بالضبط معانا من بريميتيز انترازم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفن ديزون عاصمة حتى الكامانة من مختلف الولايات الكادية نقول لكم مرحب بكم. الإزاء الوطنية حي عزاتكم في قدمتكم 24 ساعة في 24 ساعة ما برنامجكم بالقسم العربي الدارجي ابتداء من الساعة 7 لغاية 8:15 دقيقة سوا خلال الفترة دا ممكن نسموكم البلاغات نقول لكم البلاغات اللي عندنا والدعايات نسموكم لها وتلقوا النشرة مع العسرة أسرة التحرير كان جائزة في خدمة المستمعين. بعد النشرة لو كان في زمن مفضل كذلك نتابع لكم ببلاغاتنا الصباحية بعد البلاغات لو كان في ملاحظة نقدمها للمستمعين. خلال 75 دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام الألف البيطان أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. أما في التقديم معاكم محدثكم مباشرة على المايك جلال حسين يحيى مع المستمعين. متابعة البرامج الصباحية زميل دبلوم تلوم قايوس وحناك زملة من داخل البلد وضوحية قادم بتابعونا. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات للمستمعين الحاليين معنا. نرجع نختار ونسميكم أول فاصل طني الكان يختار لكم عيوم صباح بدري.

صباح وصباح دقيقة في داخل الاستديو أنا راديو جات المستمع من كل مكان لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم إليكم البلاغات الصباحية من إذاعتكم راديو جات. القسم عن البلاغات للإذاعة الوطنية الجدية الريجي بطلب لجميع المستمعين والمستمعات بكونوا خط لهم رقم خاص تسهل لهم يلقوا بلاغاتهم في وقت ما هم يدوروا البلاغ يقروا لهم يقدروا ينادوا بالتليفون أو يرسلوا بالمساج ولا بالواتساب ويكتبوا لهم بلاغاتهم ويقروا لهم بأسرع وقت دا فرصة بكونوا يسمع لهم هم والمستمعين هم في أي وقت ما يلقوا بلاغاتهم تقدر تنادوا في رقم التليفون 60 و 53 و 24 و 33 و 7 أو 90 و 2 40 و 4 0 4 60 و 9 معناتها 69 54 23 37 أو 92 44 04 69. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ألي كوي شحما هو دا إندنقى في كاركي ديجال أست سيكسيون 4 إلو 25 لو 11 ولو 12 يمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة بكونه أنقى هنتدي إندا مشكلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد طيب حسن إن نجا في كركي بوتالوالي سيكسيون 3 إلو 54 لو 19 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا عندي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كشكوى أو ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ضيف الله أسود تشيتيلا هو دا إن نجا في كارتي جينيبور سيكسيون دي إلو 1990 لو 16 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكونه النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا كونفيكاسيون. دائما ما الإدارة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم عبكر عندها نجا في دينغ أفن في دينغيلي سكسيون 1 لو 100 إلو 106 لو 16 تمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا هنتادي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ ده لها كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناسين اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة عند المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن وهم كمان منهم السيد حسين محمد حجار نجا حجار قاعد في كركي دبازين سيكسيون دي إلو 13 لو 20 وسيد زكريا حسين هو زكريا حسين عبد الرحمن كذلك عند نجا في كركي دبازين سيكسيون دي إلو 13 ولو 20 يمشي بأوراقهم بكونوا النقاط انتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون.

0: نستعمل بات على فيد
1: عشان أمك تدور السنونة يبقى سوا سوا نظيف وغشمها بارد.
0: مع بات على فيد كن نستعمل ده حل في سنونة
1: عشان بات على فيد برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في على في
2: بات على في على في على في على في
3: على في.
4: أفرجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي سايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي سايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب. وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك طوالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل استديو طروح حنا ريكات نفس الوقت في ولاية التشادية. إليكم النشرة مع زميلي مطرس بن علي صباح القرر.
1: صباح النور جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم يوم السبت 10/10/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. بسواده انت الله حكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد البيسدي مشت في تركود في ولاية هنتبستي وده بعد الوفاة هنا واحد شاب من اللاتشادين القادين بفتشوا الذهب هناك والمشكلة دي قريب تعدي لمشاكل بين قبائل اثنين. الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس يوم الجمعة

0: السفيرة الجديدة للمملكة العربية السعودية في تشاد سعادة دكتور الطلة بن زايل الزايل واحد معايا بما يخص التقوية انت العلاقات هنا التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وتسمو أخبار أخرى في تركو في ولاية هنا تبستي موت هنا شاب واحد من الشباب اللي بيفتشوا الذهب قريب يجيب مشاكل بين قبائل اثنين. فالحالة دي يعني سببت كربين أنا رهائن أو ناس بجانبين بجانب دا وبجانب داك في دا بسواده انت الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد. البئسة دي مشت هناك في تركو وحل المشكلة. تجاني حسين رماد
1: خلينا هنا الرهائن جاب تعليمات قوية ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال ناتشاد محمد إدريس أديبي إتنو وكمان الدورنا الوساطة القانفوكا الجوفرنور هنا ولاية تيبسي الجنرال توم مجروة سلطان ندربيليا صديق تيمان ناديبي وممثلنا تجمع الديمقراطي هنا التوبو محمد روزي بركاي بقد متابعة وجهود كبيرة وخلاص المشكلة انحلت. عشان ده نائب رئيس الوزراء ليمان محمد قام بدور كبير من أجل الطرفين وده ساعد في التوصل وخلوا الرهائن وهدد المشكلة رغم خلين هنا الرهائن لكن الجهود مستمرة عشان قاعدين بيفتشوا المجرم والناس المآية بيقدموهم للعدالة والقانون بيشيل خدمته. ده حسب الكلام هنا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد. نائب رئيس الوزراء ذات في كلامه وقال المشكلة انحلت لكن أول المشكلة دارة تمرك من الدرب وتسبب لنا مشاكل كثيرة وطلب من المسائل أن الدولة خليه بيشيلوا كل الإجراءات عشان تاني مرة واحد مشكلة زي دي ما تبقى وكمان بيزيدوا جهودهم وبقربوا المجرم والناس المعايا بقدموهم للعدالة والقانون بيشيل خدمته.
0: الرئيس أنا مجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس الصباح السفير هنا المملكة العربية السعودية في تشاد دكتور الطلة بن زايد الزايد. الزيارة دي يعني بتنكتب في إطار هنا التعارف وسمحت للشخصيات الاثنين عشان يحجوا في كثير من المواضيع المتعلقة بالعلاقات هنا التعاون بين الدول الاثنين. خلينا نسمعه للسفير هنا المملكة العربية السعودية الجديد دكتور الطلة بن زايد الزايد بعد ما مرق من المقابلة.
2: اليوم الزيارة كانت زيارة صداقة وزيارة تعرف عن قرب مع معالي الدكتور وكان لقاء جيد. تبادلنا الأحداث عن هيئة الصداقة السعودية التشادية وهذا اللقاء دوري إن شاء الله وتعرفنا عليه عن قرب وكانت شخصية من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها عن قرب وأنا إن شاء الله أكون على تواصل مع معاليه. والسعودية دائما وأبدا هي الأخت والشقيقة لتشاد فنتمنى لهم مزيدا من التقدم والتطور.
0: المجلس البلدي هنا مدينة إنجمينة لما أمس في دورة هادية في مباني هنا الأونما الدورة دي خصصوها للدراسة هنا الميزانية المعدلة هند سنة 2026 البداية هند العمار رأستها المندوبة العامة هند الحكومة ببلدية إنجمينة أمينة كويجيانا بحضور هنا كثير من المعزومين والأمير أنا مدينة إنجمينة سنوسي حسنها عبد الله. تفاصيل الخبر نسمع مع تجاني سين رماد.
1: المستشارين عن الميري الكبيرة في العاصمة إنجمينة سووا جلستهم العادية عشان بناقشوا الميزانية المعدلة هنا سنة 2026. الهدف هنا الجلسة في كيف يمشوا العمل هنا الميري الكبيرة وناقشوا كل الملفات المهمة والقضايا التخص التنمية المحلية وشنو الدور هنا الميري من أجل الحاجات الضرورية هنا السكان في العاصمة إنجمينة. في البداية شال الكلام المير هنا مدينة إنجمينة سنوسي حسن عبد الله قال هم قدموا كثير من الإنجازات وده لفايدة هنا الميري وده حسب الميزانية هنا سنة 2026 وحسنوا كثير من العمل والإدارة القوية. بعد ذا كلمت الجوفرنير هنا مدينة إنجمينة السيدة أمينة كوديانا قالت المناسبة دي مهمة عشان بقيموا العمل القامت فوق البلدية وبراجعوا كل الاحتياجات الضرورية عشان بحسنوا الخدمات للمواطنين في العاصمة، وده بأكد الوضوح في العمل والمسؤولية في المال العام، وكيف بنطوا أهمية للنظافة الصحة والبناء التحتية، وكمان بقووا الخدمات هن الميري، وطلبت من المستشارين من الكونسيي هن الميري خلي بواصلوا العمل وبكون في مسؤولية ومعاونة، وده أكيد بيساعد في جهود هن التنمية الدائمة. ونذكر بكونه الجلسات هن المستشارين في الميرية الكبيرة من أجل الميزانية هن سنة 2026 مواصل لمدة هن يوم واحد، وده عشان بوافقوا بالميزانية من أجل المصلحة العامة للمسائل المحليين.
0: تجانس رماد تشاد مثل الدول الأخرى هنت العالم احتفلت وتحتفل اليوم يوم 10 أكتوبر باليوم العالمي هن الصحة هنت الأقل. فبالمناسبة دي الأمينة العامة هنت وزارة هن الصحة العامة دكتور نوجيتولوم تورالت جوزيفين كان سوت بيان، وفي البيان ده كمان قدمت ندى للناس خليه يساعدوا الناس اللي مرضانين أقليا. آخر خبر هناك في مدينة بيلتين عاصمة هنا ولاية وادي فراء، 7 من المساجين و13 آخرين بالجملة 20 مسجون كان استفادوا من العفو الرئاسي. العفو ده كان قدمرهم رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. في داخل نسمعه للمندوب هنا الحكومة بولاية وادي فراء إبراهيم إيسا قلمي للمساجين بعد ما مرقوا.
3: أنتوا الناس القاعدين، أنتوا مرقتوا من السجن، وأنتوا تكونوا ناس ريسبونسابل. الله أنتاكم فرصة، رئيس الله أنتاكم فرصة، والجسيس أنا تاد أنتاكم فرصة تاني مرة خلوكم. أنتوا تمشوا بلاتوا بيت أناكم إلا أناكم، وأنتوا يالا الناس أبانا الناس أخوانا الناس، لكن بتان شتاني مرة ما ترجو مكانها.
0: أزال المستمعين الصمت ده الحاكم هنا ولاية وادي فراء إبراهيم إيسا قلمي. بدا كملت نشرة الأخبار في السودان الساعة 7:24. النشرة قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب من ناحية أخرى الوزير هنا استصلاح عن إدارة الأراضي لمن محمد في رأسنا وفد واحد هنا الحكومة كان مشى في تركو في ولاية هنت تبستي. هناك حصل موت هنا واحد شاب من الشباب بفتوش الذهب، وقريب المشكلة دي تجيب مشاكل بين قبائل اثنين في ده بسواد هنت الحكومة وصلت هناك وحلت المشكلة. الرئيس المجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي كان يستقبل أمس يوم الجمعة سفير الجديد هنا المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة دكتور أطالة بن زايد الزايد، وزيارة دي بتنكتب في إطار هنا التعارف وسمحت للرجال الاثنين عشان يحجوا بما يخص العلاقات التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم تجاني حسين رماد وجان كجوب. قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
5: لا لي بوبلازون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا قد ماكم انا قد بيكس في كاسما نارا جوجات بوزي ما في بوبلازون سو باسما.

30 دقيقة في داخل الاستديو 3 حنان رجيتات المستمعين من كل مكان لتاري مرة نقول لكم مرحب بكم بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي واستمتعنا مع فاصل صباحي من الفنان الرائل الحاج أحمد بيكوس بعنوان الخاتم ودرس بنت المدرسة. نرجع ونواصل لكم ببلاغتنا المفضلة الصباحية عند اليوم. ديليجي توم موسى حند ديجيل كبير ببلق وبطلب من أي نادم الكان شاف ولقى وخدت معايا شنطتة الكان ودرا مانتا ساكاقا ودرا في الشاري حنا لاماجي الكبير البنادو شارع 40 البتابي لقايد سوق حند ديجيل وبقول والدراء من يوم 8 أكتوبر 2026 والساق ده كمان فلوبة اللي أوراق بس ما في شيء آخر يعني أنكون يجيب شك أوراق بس في الشنطة دي مطلوب من أي نادي ملكان لقى الأوراق دي خلي يقدر يوديها ليها أو يقدر ينادي في رقم التليفون سوزان 86 10 أو كمان 92 05 05 92 05 12 وعند كمان مكافاة حنا 4000 ريال حنا فرنكا سيفا. نكرر بلاقة ديليجي توم موسى ديليجي حنا ديجيل كبير فقط ودر وببلغ وبطلب من أي نادم الكان لقى شنط حقا أو ساك حقا الكان ودرا في الشارع الكبير حنا لاماجي لقايت سوك حنا الديجيل البنادو شارع 40 ودا بقول ودرا من يوم 8 أكتوبر 2026 وفي لب الساك حقا أو شنطة دي يعني إلي الأوراق بس ما في شيء آخر أن كون تقل الواحد يشك فوقها وبطلب أي نادم الكان يعني لقى سكاكا وأوراقة ده خليه يقدر ينادي في رقم التليفون سوزان 86 سوزان 10 60 86 60 10 أو كمان 92 05 05 12 مانادا 92 05 05 12 وعنده كمان مكافأة حنا 4000 ريال حنا فرنكا سيفا. أخي موسى ديليجي آدم موسى بيبلغ لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بكونوا الصدقة هنت الأربعين حنا بيتهم بنادوا بيت كشلة بيسووا أيوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا بوت البقرة المرحومة اللهم يغفر لها والأهر كمان اللهم يلهم الصبر ويشاركوا في الصدقة انت الأربعين حنا بدهم. نتابع لكم بالبلاغات الصباحية. الأئلة هنتنجني أبزارة أنجني قربة أنجني مومنة أنجني أزرق أنجني عبد الرحمن أبقاسي إمام عبد الله حسن داقوما محمد لهم الحزن ببلغوا بوفاة حنا ولدهم محمد أبزارة الكان توفي أمس يوم الجمعة والصدقة كمان بتقع اليوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا أبو القائد في كارتيه ديمبي جنب للجوفرنيرا ما بعيد من الشاري حنا الجلاس المرحوم اللهم يغفر لي والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. نكرر بلاقة عائلة أنجني أبزارة أنجني قربة أنجني مؤمن أنجني الزاكي أنجني عبد الرحمن أبقاسي الإمام الله حسنا داقوما محمد لهم الحزن ببلغوا بوفاة حنا ولدهم محمد أبزارة الكان توفي أمس يوم الجمعة ولا صدقة كمان بتقى اليوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا أبو القائد في كارتي ديمبي جنب للجوفرنيرا ما بعيد من الشاري حنا الأجلاس المرحوم اللهم يغفر له والأهل اللهم يولهم الصبر. شيخ عادم
قرصة علي، قرصة محمد، قرصة جدة، جدة شيق، جدة محمد، عادم محمد، اللوانة حسنة عادم، القباشي جدة حسنة، الحاج جبرين محمد، كشلة مكايلة حسنة عبد الله، اللوان إبراهيم الجد، اللوان هارون أبالي، اللوان سقير محدي، دليجي محمد فلاتي، دليجي جيمي الجد، الشيخ نجوان دودو، الشيخ جبرين قدوري، والشيخ جدة عبد الله، الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، دليجي سيد حسيني، الحاج عمر بني السيار، قرصة بلاما النور، الشيخ هارون جبرين، الشيخ محمد أمباريا، الشيخ جبرين عبد الله، ديليجي رمات محمد واللالا، جدة بشارة لهم الحزن، بيبلغوا لجميع الأهل والأقوان الداخل والبرة بوفاة حنابتهم، توما جدة آدم خرسة على خرسة الكانتويف، يتأمز والصدقة بتقع اليوم يوم السبت بالساعة 12 ظهرا في بيتهم، في بيتهم بيت الشيخ آدم خرسة المرحومة، اللهم يغفر لها والأهل، اللهم يولهم الصبر. انتبه لكم ببلقتنا حنت الحزن. عائلة كنفوت الإمام عمر آدم كنفوت، هارون آدم كنفوت، كنفوت آدم كنفوت، دنا إيسا كنفوت، حامد إيسا كنفوت، إيسا آدم كنفوت، الشيخ إبراهيم كولي، الشيخ بكر أتشينا، الشيخ إيسا محمد بريفي جدة عبد الله أبو كومة، عمر بكر محمد دلا الجوني، الحاج سباتا جدة، ديليجي آدم إدريس، الكوميسير رمات أبيسو، أبيسو جاكسون، الكوميسير آدم كشلا، بكر مولود كنفوت أقي، دكتور إدريس آدم إدريس، يعقوب جدة، جدة عبد الله بلاما رمات محمد، ولدليجيات هنا انجمينا، ولا شيف دي كاري وشيف دي كاركي هنا مدينة انجمينا، ولجميع الناس الإرفير والأخوان البعيدين والقريبين بوفاة هنا بيتهم وأقوتهم وزوجتهم دنجسي إيسا كنفوت الكان توفي يوم الجمعة أمس يوم 9 أكتوبر 2026 في كاركي كوكايا، والكوكايا في داخل ديزم أروندسيما، والصدقة كمان بتقى اليوم يوم السبت، واليوم يوم السبت كذلك في بيتهم القائد في كركي كوكايا المرحومة، اللهم يغفر لها والأهل، اللهم يولهم الصبر. دائما ما بلغتكم حنت الحزن. إدريس إدريس رماتا، حسن موسى المعروف بحسن أمبالس، عبد الله موسى، ديليجي محمد إجالة، الشيخ نجوان بكر، عبد الله إم موسى كيتشوتشو، عبد الرحمن ديليجي إدريس، عبد الله الحاج صالح محمد المعروف بصالح ترجماني، علي تراب الضيف موسى، عبد القادر هارون موسى أمباس، بلاما محمد أمباري، آدم الضيف عمر حسن، حسن كويس الحاج هارون، الحاج عبد الرحمن، آدم تجاني يوسف، بلاما محمد أمباري، أقي أبا جدة، بلاما أجد حسنة، بلاما إما نكاس أجد شرك لهم الحزن، بيبلغوا لبلاما جدة هارون في شيكيك، بلاما جدة آدم في جريدايا، بلاما محمد كنداوي في جيدات، بلاما أحمد غومبو ولا أتيما في منجلجي، وبلاما جدة بشارة في كوا، بلاما عبد الرحمن هارون في أمردو، بلاما بركة في دوغي شيكيتي،
الشيخ محمد دريا في هشام بمبريا، محمد دنا في جوا جدة، حسنة في تبين، إبراهيم حسنة في الأسدة، بلاما غومبو في تشوفال، بلاما جبرين وقرس في ديليجينا، بلاما نيني انغاباتو في ديليجينا، بلاما عبكر في هجيليجي، بلاما محمد في هشاب الغوز، بلاما شين جبرين في هشاب الأدى، والشيخ عبد الرحمن حسن في هجيليجي، الشيخ هارون جبرين في مدوان إلي، عبد الرحمن في وأقوانا في كيسة، اللوان إبراهيم الجد محدي، الحاج قاسي إدريس وأقوانا في كسري، ودريجي رمات في ديجيل، ودريجي دريجي الشنو في ديجيل، وكذلك محمد أحمد في مشاقة، ودريجي إيسا عبكر في ديجيل زفايا، الشيخ إيسا ولا جدة في أوكا، آدم غربا وأخوانا في ديجيل في ديليجينا، آدم غربا وأخوانا في ديليجينا، بلاما بشارة عبد الرحمن عبد الله في بادية، ولجميع الأخوان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاء، أنا أخوهم وأبوهم جدة رمضان المعروف بجدة ولا أمنا، الكان توفي أمس والصدقة بتق اليوم يوم السبت بعد الظهر في كركي ديكيل زافايا في بكان أنا سوق جنب السوق البقر، والفراش كمان بكون بعد الظهر. المرحوم اللهم اغفر لها والأعلى اللهم يوليهم الصبر. نكرر بلقى إدريس رمات حسن موسى المعروف بحسن عمبلس، عبد الله موسى دليقي محمد إجالة، شيق نجوان بكر، عبد الله إما موسى كيتشوتشو، عبد الرحمن دليقي إدريس، عبد الله الحاج صالح محمد المعروف بصالح ترجماني، علي تراب طيف موسى، عبد القادر حارون موسى عمباس، بلام محمد عمباري، آدم الضيفة، عمر حسن كويس، الحاج هارون، الحاج عبد الرحمن، آدم تجاني، إما نكاس جيت شرك لهم الحزن ببلقوا لبلاما جدة حارون في شقيقة، وجدة آدم في غريتايا، بلاما محمد كنداوي في جدات، بلاما بدا غيري خرسة في أنغيتو سقيري، بلاما الحاج في مدين، بلاما محمد أحمد غومبو، والأتيم في منجغل، وبلاما جدة بشارة في قوة، بلاما عبد الرحمن حارون في أمردو، بلاما بركة في دوغي شقيطي، الشيخ محمد دريا في هشاب أمبريا، محمد دنا في قوة، جدة حسنة في تبين، إبراهيم حسن في الأسدة، بلاما غومبو في تشوفال، بلاما جبرين قريس في ديليجينا، بلاما نيني أنغاب في ديليجينا، بلاما أبكر في هجيليجي، بلاما محمد في هشاب الغوس، بلاما شين جبرين في هشاب الدب، الشيخ عبد الرحمن حسن في هجيليجي، والشيخ هارون جبرين في مدوان إلي، عبد الرحمن وأخوانا في كيسة، اللوان إبراهيم أجيت محدي، الحاج قاسي إدريس وأخوانا في كسري، رمات في ديجيل دريجي شنو في ديجيل دريجي، محمد أحمد في مشاقة دريجي، إيسا أبكر في ديجيل زفايا، شيق إيسا ولا جدة في أوكا، آدم غربة
وأخوانا في وأخوانا في وأخوانا ولجميع ناس الإرفة الأخوان البعيدين والقريبين بوفاء عن أبوهم وأخوهم جدة رمات المعروف بجدة والأمن الكانت في أمس والصدقة بتقع اليوم يوم السبت بعد الظهر في كاركي ديجل زافايا صباح لسوق البقر المرحوم اللهم يغفر ليها والأهل اللهم يوليهم الصبر. 7:45 دقيقة في داخل استديو تروى عن الرجال، نفس الساعة في كندوي جقنون وفي داخل ميسلة.

تشلو بيت الدقال ده زمان ملكة جمال شات كلمات صباحية كلمات حساسة من الفنان عادو مقاسي. نرجع ودايما نستمتع بأغانينا الصباحية بعد عادو مقاسي ممكن نلقى كابلي. صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا أصحاب التكاسة والكارات كل الكلام دومان والمستمع قاعدين بيتابعونا في الفرقنة والحلال في داخل الزراعات وفي داخل الأسواق. أنتم في إذاعتكم إذاعة الوطنية الشادية. يلا

بقول مهما نكون مهما نحاول نحاول نحاول نرجع الماضي على الماضي إن طوى وإن حوى خلاص. ومثلنا كمان بقول ما عند قديم ما عند جديد، أنينا مع القديمين. والقديم هو شنو؟ ممكن الوصية عن النادم الكبير كم ورقة قديمة كله قربها قوية.

بعد ما استمتعنا مع الفنان المضرب السوداني كابلي ونرجع نوقف كابلي فممكن نستمع للفنان الجدي عدن كوكوما نقول صباح سايتيناك لكل المستمعين بالذات لعبو موسى كوماندا من دبي صباح الخير مستمعين أنا نقولي نقول لكم صباح الخير من داخل ما هو بيسدا حتى الكام معانا حاليا من داخل كارمي صباح الخير يلا

نوقف عادم كوكوما، ممكن ملاحظة قصيرة مع المستمعين وملاحظتنا، يعني نتكلم عن السلام أو الآفي بين أننا الجادين. فخلي أي واحد يكون في هلمة في تمنياته، وشي الوحيد ده السلام مانتا الآفي دي خليفة تشع. معروف أننا ناس آفية ناس سلام، وده يعني خلينا كل مواكب نسأل عن الكلام ده، معناتا نفكر وكيف عشان نجدد السلام والعافية. السلام يبدأ من وين؟ يبدأ من البيت داخل. فلازم انت يعني مع عيالك لازم تعرفهم كيف عشان الواعي هن لأخوه، كيف الواحد يرحم أخوه، كيف الواحد يعني يفتش درب العافية المشاكل دي معي، وما يأتدي لأخوه وللجار ولأي واحد في الشارع، حتى للزول الأجنبي وللزول القريبة. فده مهم جدا جدا، خلي يكون في أقولنا كلنا. ما حوان بيكون أنينا يعني لمينا في بلد واحد في أرض واحد ضمننا جماعتنا لكي عشان نعيش سوا، ما في شيء زيادة من كده. فخلينا نفهم، فده معروف لدى الكل. يعني وقت ما بقوله لميته بكم واحد ده في أسباب لعشان تعيشوا وتعيشوا تعيشوا بالسلام. فالعجيب في الحالة دي يعني من الأمثال البسيطة، حتى شيف الطيور، شيف يعني نقوله الحشرات الدقاق دي، كان في بكان انت سيت فوق حركة او يعني دقيت مثلا يمشيف لك نميلي او يعني المهم حاجات كبعوض او طبان كده، دقيت بحطب او دقيت معلش بيدك او ضرب شيء سوى حركة في بكان ده بشته، معناتها خلاص شنو بكان ده خير الشيء يا أفعى جمافي. كان بكان ده سويت فوق شيء ساخن شيء مثلا سويته بيجي حامي مثلا نار أو جيب شيء أنت دخان وكده بشدته، ما نتخير لهم شيء. فعنينا كيف كبشر كإنسان كناس لازم نفهم ونفتش الآفي بيننا أننا المواطنين. فتري سلامنا لكم معروف لدى الكل، أي واحد يعني بحمى السلام والآفية، وده يبدأ من أي واحد في البيت في الشارع وفي السوق وفي الأمل وفي كل وبكاننا. بعد آدم كوكوما نلقى هاشم مرقدي بقول أنت وأنا من حقنا نفرح ونطير زي الفراش قبر. نقول الصباح سعيد لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا، القاعدين من أول الشاي نتمنى لهم كمان شاي لذيذ، والكان خلاص شربوه اللهم يرقد لكم، البناول اللبن بيزال نقول الفطور خلاص افطر بالسلامة، جوك بارد. المهندس محمود قصرة في خدمتكم، ما بقصر اكيد.

بقول ولا عنا ولا عنا انت وعنا هاشم مرقني مع المستمعين. قصة الحب حكاية قديمة حكاية عجيبة سمينا من الفنان هاشم مرقني بعد الفراق وبعد اللمين وبعد عاشو وبيتمنى ما يعيشوا زي آخر تانية. محمود دارتو الدين وين انت هنا ولا هناك؟ بقول هو الشيء ماذا والشيء ماذا. أكيد تسلم أخينا. صباح سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا ولكل الزملاء بصفة عامة. يلا

كل بداية لها نهاية، المبدم يكمل لكل شيء له عجل، لازم ما بقولوا عيال باريس لير سلير عبريلير سنيبلير. مما عرفتوا دي العشارة بتوصف وكنا المحدد لنا معاكم كمل أو انتهى، ما بس اللي نقوله باي باي نخادر الاستديو نخلي زملة بكلام صراحة. أكيد قعدتوا معانا وقعدنا معاكم في خدمتكم خلال 75 دقيقة، إشنا معاكم قرينا لكم بلاغاتكم الصباحية وسميتوا الدعايات أن نشرح مع زميلي مطرح حسن بن علي. أكيد خلال 75 دقيقة خدمنا ويخدمكم قدام الأفضل بطعم الكونسيل دائما في خدمتكم المهندس محمود قصرة، وهو كمان دائما في خدمة المستمعين. أما مني في التقديم محدثكم معاكم دكتور بيرسون جلال حسين يحيى مع المستمعين من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الكيادية 94.5 ونما. ما بس نقول باي باي لقائد، نخلي دقيقة بس لزميلي وكما جاهز عشان يشيل القيادة دوبولوم تولوم قيوس مستعد وجاهز. قال لي أنا كان عمر عافيا وعدكم في برنامج تاني بإذن الله، نعاركم سيدي للقاء، باي باي أو تشاو.

0: ma kalaro ke dei di manga yongai da kujoe
1: halle yongai yongai ajebe
0: maro sai den waro ma santal wa mi dere ma maro sai den waro trijuma jara kampare di mi dere ma maro sai den waro fere di mi war marchoni halle tere gae tere obominga oguma go sa dalala choni maro sai den waro hina ja so gono bchona kari mi dro podi kore de doya in nanda
1: ya
0: hoya ma
2: sa ogozia de gumur totuze sa de seca radicha de sugene anya radio de labra tanda mine agujuku labra tanda mine adurko ye odur nianu dur turko ke no zona ne tibesting adurko odur mashakila marano taba odur gendene odur mashakila no odur gendra be munasaba mashakila adra odur gendene antra odur mashkala durko antra benine be munasaba tajran odus ala tajran odur odur amarano be janib ama aila chugna yarchendene anyana otaj ama gora ladire tajje be munasaba tajran mission kar hakuma yarchene odur anga ene vis visa ene premier minister ayno vis premier ministre liman mahamad odutene amarano mashakil gendra gnam parti ama be janib chugna ge magabala gene bangabala gene agoza maragna kala gende makala erga te durko nukini ago maragna onoko mashakola ago helene amagna amano ko burdidra anyana ama gurtene teke odur ministro mashakola gene odur helene bosabayno turkunga terbara yemaino uskinga preza anana senanga doktor harun kabadi yemaino uljuang uskinga care bureau mon mugabala gena gena ambassador ani anu arabi suudiya kar chadr king amrege da fokindre anu doktor atala benzahit alzait mrege da fokin ziyara wukur kar da fokindra amma ba chuara alaqa da anu ni anu chadi arabi suudiya dola chuara za ko turtuga te durko nukindini awa amma ba chuara ni anu chadi alaqa da anu chadi arabi suudiya ina janib shisha da nukinin awa alaqa da za ina ko turtuga alaqa da ni anu suudiya anga anu iskir gurtu tere anu ambasadar ni arabi suudiya mere faragare amma ba qurana ministra konana da dago fokine da alaqa da ni ani chadi arabi suudi e za kor ko turtuga inara gana dilli anga no preza no senanga ge no kindre tera bara ye manu uskinga kar nya mener anu za kar onamar amaranu mirea amaranu komin anu nya menanga mara kar kana gendin kana ne gendra ye manu uskinga kar sala anu bo kar onama chinga te durko chana gendere chana anu kar gendrana bi munasab anu mali anu sasana sanad 2026 te herema ondo ye te danu kindre wokur kar chana gendra anganu delega anu general hakuma anu kar nyamenanga amina kujina mrena chana durko hadirkeni wokur kar chana gendra anu mizania ondo ye anu hala anu hiremanga tegna kar danu kindre terbara o kirchana gendra ankure bo hadirchana mer ayno karinya meninga sunisi hasan abdulle mrena chana durko hadirkeni terbara bi munasaba ayni yemayno mininga yam ashara ayno uru durko jekenga tere yem ayno bi munasima journée mondiale de la santé mentale indore yem ayno alami ayno aino amarano angala addo angala gesero te awo munasaba hondor ittifal hon te jiran bi munasaba tere awo minister secretaire aino general aino minister aino santenga mere nojitolum ترولتا جوزفين مري نوكين نوكين بمناسبة نوكين أركو تشادنا بمناسبة إنانو أما أنغلا جسر أدركو أنوكو أغو ديلي أغو هرميني كين أغو بسابة چان أدركو بسابة تان أدركو هرميت أمرانو إنجا مناسبة أنغلا جسر بمناسبة أم إنارت دركو أنو دركو بور هرميني كين تان أركو أغو منونا بزيادة أغو بيين مني أركو بور شيشين بمناسبة منسترنا إن جانب تانا دركو بور تغيير كين تغيير أنو تغيير بو كين تانا دركو منسكرترو إن تا دركو دلي دا نوكين تير برا آينو بصابة آينو وادي فيرنغا بلتين او دور أما غرا دانغارا غرا او دور فوتره بمناسبة تجران او دور كانا جندر كانا جندرا اما ترسو او دور دوفيس اغو رسمير صوبني اغو با هندو ترتري اما مرسا اغو زونا اغو دانغاي هندو دركو اغو بين هندو نيجس جندري اغو ساسن نوموندر بوسوغا من نيج ادري نيجس جندري تينا اغو غراس اينا حكومي اينا غراس اينا بودولانا مارشال محمد ادريس دي بيتنو اما درو كومي اما زوندا گند تاجران سامينا تاجران بمناسبة تجران او دنيا يعني بلتي كانا جندر امارا غنا او درفو تره تير بارا يما اينو موسكين اينو پريزا اينو كونسي ناسنال اينو شباب انا چاد انا اباكار علمين دانگايا مره بصابا اينو او در پالا انا چي او در بصابا پالا انا اينو بمناسبة اينو تجيز اينو فت اينو شباب انا تي او دور تي سيغا تجي بمناسبة تي او دور بصابا اينو پالا انا چاكي تير بارا يما اينو منين وسكين اي چادنا اي تفال اينو دولة كوراجي دولة اينو كدري مرتاي سي ساتروني دولة كورا اينو عالمية اينو انيو اينو بوستال اينو بوستال انيفرسال اندقا تيم عالم تي اي تفال ما چادنا اغو داگن تجنن اغو هرما اينو بوستال اينو هرما اينو سيرفيس اينو يعني جهن اي تي دركونا دلي دانو كندري لابراتندا لابران مينينغ لابران بوستون لابراتندا بوستان لابراتندا ميناتوسره لابران جاسين ياندران كوجو جان كوجو انكران ياندران كير سالي محمد سالي ساكا كي سانوي كران كريو غريدر دونا كاندرا كابين تكنيك
3: ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಡ್ದಿ ತ್ರಿಪ ತರೋನ ದೇರ್ಗೆ ಆ ಕೀದಿರಿ ಮಸ ತಾಡ್ದಿ ಸದರ ತರೋನ ದೇರ್ಗೆ
2: ಚೇರ್ ಬರನ ಕೇರ್ ತಫು ತ್ರಂತಿ ದೆ ತಫು ಅನು ತಾವನ್ ಇಲಾ ಯು ಫಕಿ ಅಲಿ ಇದ್ರೀಸ್ ಕರ್ ನ್ಯಮೆನರ್ ಕಿ ಕರ್ಕೆ ಸಾಗೇರಿ ಶೇರ್ ಅರ್ಬೆನಿ ಕಿ ಫರಗ್ರೆ ದವ ಇಲಾಜ ಅಮರದ ಮುಂದರ್ ದವೆನ್ ರೆದಿ ತೈಜಿರನ್ ಅಮರದ ದುರ್ಕೋ ದವ ಅನು ಅಮರದ ಅನು ಅಂಬಾಸುರ್ ಲಹಮಯೆ ಬರಜಿಯೆ ಸುಕರಿ اگو انتگره تره کنان دوائن اگو داو کرانا که هر رادیو تفاتنه تنه دین تاجران اگو نمرو همانا تیگو همانا مرتا ایسی ایسا ایسی اگو نواره مرتا اوس ایسا تولوسی مرتا ایسی ایسا اوس ایه دیگرم ساتران ارتال همانا مرتا دیسی ایسا فویه مرتا اوس ایسا تولوسی مرتا ایسی ایسا اوس ایه دیگرم ساتران فاکی علی ادریس که هر نمینر کی کارکیس شایر شرار بینر کی mere faragre dawa ilaja agu amrada mundar dawengre di dawa aynu ambasuri dawa lahma dawa barazi dawa sukari dawa ang tigir tronu menene dawengin dawa kuraka her radio ertafatana tene din tegera nimro humana agu nimro ma da kulunu hangana nimro ma yerta isi esa isi morta usi esa turusi morta isi esa usi digiram sa tron ارتر همان مرتد دیسی اصافه های گندوان مرتد اوسی اصا تروسی مرتد یسی اصا اوسی دیگرم ساترون کابین تکنیک
3: رجیتا موکر آنا دورا کیزو مرارا مید رضا تهیل مزولا تیزو باتروی تا مکنا شکر شیطا جزو حلی اللہ الہ الا اللہ چاہتا یدنا چاہتا فید مراد ریچازر ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನರ ಜೋ ಸಮ la mica di rosso, la demo d'ora ma solaro, dove ti scrivo pure ai nati, a me ma lì ti rinnaura ma ne vai nati, dove ti mi rinnaura ma io non apporto, e per te ne rapporto la tale.

0: حوار ساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية. حوار ساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في تشاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز، البقة. في كل ما شهر، في شهر أكتوبر بخصص شهر كامل هنا أكتوبر للتوعية ضد مرض السرطان. وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتين في داخل الاستديو، الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كده حجي لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر روز، يعني السرطان الكانسير كيف هو شنو؟
2: شكرا عليك.
1: نعم،
2: كانسر بكلام عربي
1: سرطان
2: أنت سامونيك كلام عربي ندبر مكان وادينا نجيبه كلام فرنسي.
1: نعم،
2: أيه هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
1: نعم،
2: في شعر رمضان هجو كان سرطان أنا أوين.
1: نعم،
2: لكن الصغير كله كانسر، أنا أطفال كله قاعدين، أنا رجال قاعدين، ناس كبار، ناس تقولك نعلم كي الكانسر ما يقربه كي ما في.
1: نعم،
2: وكانسر هو سبب هجرة من سيليول ده، يعني عندنا مليارات في جسمنا.
1: نعم،
2: سيليول النورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عنده يعطو
1: شيء خلل فيها تو
2: ما قاعد يخدم عديل ده، يديفيزي يقع يعطو كتير في جسم.
1: نعم،
2: وخلاص ورا كمان يشتت، يمشي في مهالات آخرين.
1: نعم،
2: ويدر لأورغان دول، وخلاص جسمنا ما يقدر يكونتوني.
1: نعم،
2: يعني يشيل هو كانسر مرض يشيل وقت، ومن بداية حقا كي جسكا لحد نادم يقتل هذا مكان وعدين ده يشيل 10-20 سنة. واني ناس خدمة أنا بروغرام في منيستر نهاجو لناس نورم كانسر ده، أول شيء ده ناس زهلية فهمو كانسر رقايد، وما كانسر هنا ناس آخرين. زمان لما نقولو كانسر هنا نصارى، لكن قايد في وسطنا ينين ذاته، وكانسر كان فيمنا قايد وسطنا ياتو اندنا حلل نكترو دابور نكترو
1: نبقى
2: نوقفو قبل كما
1: ما يقرب النادم
2: ما يقرب الزل. وكان كربا كله كان لقينا بدري، كان كشفنا بدري ده نلقو حلل. على أساس في شهر إن كان هادجو كانسر أنا في كانسر أنا أوين
1: نعم
2: أسا كانسر أنا أسدي وأنا غشم الريم ده كانسر القريب نص الكانسر القاية كربة أوين هم التنين ده وهم التنين ده التنين كلنا نقدر نوقفه بدري كانسر أنا أسدي كدار يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد يشيل وكيد خلاص أوين ده نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوكي كيف كي يشوفوهم ما خلاص كم مشكلة ده القبال ما بيجي
1: كومبليكيك. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر وده ما في أكتوبر هذا السنة أنتوا بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو
2: الكامبان ده بدأ من سنة 2018
1: نعم
2: 2018 8 سنة وشاك يعني أبجكتيف أنا وايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا اكتيفيتي كتير وأوين كلها كشفناهم كتير مشينا في برا من الجمانة عن قريب 5 بروفانس مشينا نزها جينا لهم وديبيستي والوادين الديبيستي لقينا كانسر تريتي عممتا قبل ما بيجي كانسر أنا ليزيون بري كانسيروز
1: يعني قبل ما يجي كانسر ده بيتعالج
2: أي كانسر أنا قول لليتيروز ده هو من كانسر دور لي آخر مرة من بداية لحد يضر مرة ده يعني كان نقدره أسا هين كبس نشوفه كم ليزيون بري كانسيروز ده معناته قبل ما يجي كانسر نقدره نكشفه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نقدره يعطوه
1: نعالجه
2: سنة فات ده كشفنا قريب 4000 أوين وفي 4000 ده 700 لقينا ليزيون وكلهم كيانين كشفنا الكشفنا من ما خلاص متان ما يقلهم كانسر
1: شكرا قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستديو وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسير أو السرطان يعني حاليا أنت على حسب السرطان اللي بيصيب الأوين مثل هنا عنق الرحم وعن الثدي يعني الأسباب حقها شنو
3: السلام عليكم.
1: نعم عليكم السلام.
3: هي السبب كي مش الليل أنا كانسر أنا الرحم ده. سبب ده مع الفيروس. الفيروس ينادو HPV بابيلوما فيروس إيمان. هو أنا كانسر أنا الكول ده. أنك الرحم ده. هو نعرف سبب كي جاهي. وما را تقدر تدافع لنفسها. سبب مش شغل كان تعرف ده السبب ده تقدر تدافع لكن ما تعرف هي المشكلة. السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس إيمان المرض القوين في السبب تنين بس فراش وده كل الإيدين كان تتكل إيدين هذا هو الفيروس ده غاي برا ربنا كي خلقها برا لكن شغل ودي في الرحم ده ولا راجل اللي يجي في الرحم ولا مرة هي ستة بإيدين تلاقي في الرحم لكن كان غاي في الرحم ده حاضر ما ببقى كانسر يوم يقعد بكان 19 سنة وكم مرة سيمة ديبيستاش تتمشي لازم تمشي تشيفة يشوفوا لها الرحم ده إندا مشكلة ولا ما إندا كان إندا غلان ديبيستي وكان إندا أوارة في دابة بدن الألوجوة ده لهنا الأنكرم ولهنا السادي ده السبب ما نف مشكلة ده لما كتير بكان واي كان مش المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كان سرنا السادي ده كان مرة ما أكل إلا دائما تأكل لام فروي ما تكيرة أكل ذاتك يجيب مشكلة ده ومرة عند الشام كتير كل ما أدي المرة تحرك تقول بكان واي أي شيء كل يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيدة حتى الملاه كل بعدين البوئين يا بسو
3: ده بس
1: الخسرين به يعني شيء
3: في تلاجة كل ما تدور تحرك ينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بلال كانسر كل أمراض آخر
3: كل تلقى
1: نعم. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان، مرض السرطان كيف يصيب الإنسان وكيف نلقوا العلاج، وخاصة في حملة لمكافحة سرطان هن الرحم عنق الرحم وأيضا سرطان هن الثدي المنظمون في خلال شهر أكتوبر وبسموه أكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القاعدين معنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، دي منسقة عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كالتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة زي ما ذكرت لنا حملة إن أكتوبر روز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك، وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة، ولا السنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
2: السنة ده نزيدو أس سنة فات ده ما مشينا بكان أوين لندم ذياش لعد مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتيه مشينا في بروفنس دول آخرين من أوبجكتيف هنانا ده أوين الأول ما ياتو لقينا ده نوصلوا الكلام ده.
1: نعم.
2: أسا ما قاعد نمشي في بكانة حلوة أوين يلموا في إجليس، ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق.
1: نعم.
2: والمهم ده مساج ده كان بريزو سوسيو، كان نمشي لأوين بكانة قاعد يلموا هم كتار، ولا كان نمشي لما ما أوين ويدهم. والمساج ده المهم ده كان سرتو أسا ما ناس بقولوا كامباين ده هنا أوين ويدوم وإن شاء الله يهوس المرضى لراجل كله يهوس وليال ناس كلها أسا سلوغان هنا أنا ست أني ده توت لا ناسيون سي موبيليز أنسامبل سوفون في أم تقدر ترجمة بكلام عرب
1: ده. نعم جميعا يعني ننقذ الحياة
2: ولا وما خدمة ألغاني صورة ما أنا بروغرام ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقا كم إن شاء الله كم لنا ألغاني في بيت كم أختا كم ياتو بنيتا كم وزين حقا جيران مقولوا أمشيو اللي كشفونا في سمسة أنينا شفنا أوين كتار هما خايفين هما يخافوا بقول أنا أسا كم مشيت كشفته كان لقيته كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرت أنا خوف، لكن كان مشيت وكشفته بدري أسا مدام كالتوما إسبليكي وسبب حقه سبب حقه ده يشيل ويكي تاسنا مرة كان مشت هنا كان من بدري كان لقينا ده عادر بس نقدر نداو ما هو ما ولا قاسي وأسا في إنيتي هنا بروغرام ده كان يسو بلا دا
1: بلا غروس
2: بلا غروس شو ندور منه
1: كده في كل وقت ولا
2: هسه 3 سنة ده يوم ما شلنا غروس من أوين وما يجوا هسه ندور منهم ده وقت شيء كبس أكون يخلوك عن خدمة أنا بيت ولا كمان
1: والإنتهاء هنا البروغرام ده قاعد في أي لبتان ولا مكان معين
2: وقاعد في ليبرتي بقوله ليبرتي أميتي تشاتشين هوبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما هو كتالجو هما الفورمي هما ساج فهم دوم لكل مش في إترانجي فورمي يا تو في كشفين وفي داوين إنه ماشين هكم ده هادر بس يعطوا يقدروا يعالجوا مرضه وخلاص يقبلوا كم دوز ما يقبلوا أي ما وقت
1: أحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا العوين يمشوا يكشفوهم ويعرفوا إندوم ولا ما إندوم. هل المرأة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجلدها كشيء كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف، ولا أحيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه؟
2: لا، هو كانسير ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا واجه نادم ما يهس قبال كي هنت كان مرة كان وصل كان سالة ناسيري دا من كان وصل ترانتان دا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبال تلقى أوارة ولا تسمى واجه ولا تشيفة ياتو ديت هناك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل فيه في تو وقت خطير شيء، لكن وقت دزاته كم مشدة علاج جاي وما هو كانسر كامل كما ما ترجع تسمع وجه أي ما وقت تمشي تشيفة كم يا تو يسولك كشف كما عندك

0: 5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشات. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحة مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السي من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم عندهم ولا ما عندهم وكذا. إذن مرضنا السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرضنا السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرضنا السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستوديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 سوزانتين سين كانتروا سين كانتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 سين كانتروا. طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا أنتوا شغالين في المجال عن صحة الإنجاب والأمين طبعا بجوا بزيد بجوا في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم في يعني نادر شيء رار تقودوا كيف شهر مرة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدة؟ أمين
1: ما شاء الله بجوا شنو البروغرام أي كلف مرة وقت اللي يصير سنسيبليزاسيون أني ما كاتشير كانوا بسيلنا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أمين ده بقوا مرقوا بجوا وكان أمين ده جودة في الأشرة مرة لتنين نلقوا إن ده بداية أنا كانسرت
0: من أشرة أمين يجو لك شب ده تنين نتلقوا بداية
1: من أمرقنا أشرة مرة ده تنين كن نلقوا
0: ده في أي وقت
1: أي في وقت
0: ده يعني ده بأكد كونه الكانسير ده منتشر وشيء مرض خطير ويتداوى ونالهم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
1: خلاص كان بدري ده طوالي إلك إن ده
0: إذا كان أخر بلين كمان يعني علاجه بقى صعب
1: ما وين أكتر كما إكيب ده كما مش علوم أنتم أكبر ده ما يجو ما مش لكن كما مش علوم ده وما كما وين مية كلها ممكن 90% كي يجو ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر.
0: نعم شكرا مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض عن السرطان هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
1: أي بارتنار أنا كتار يعني منستر البارتنار أسا إننا أوبيتال أوبيتال أنا كانسر السنة فات سوينا بوسبير غايت أسا غاي قدم في كونسيبسيون غريب نبدو في كونستركسيون ده إننا بارتنر هنانا يا توفون كويس يا
0: نعم شكرا نشيل المستمع أحمد محمد من بيتكين بعد ده نرجع
2: أحمد عربي
0: أحمد عربي من بيتكين اتفضل
2: نصبه برنامج جوار الساعة بالنسبة لكلام الكانسير
0: نعم
2: ونصبه اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله الرجال الشيء الوصف في شنو الكانسير في الرجل ده
0: نعم
2: ايوه ده سؤال نعم عشان سمينا تحكي كثير بالنسبه لكلام النساء بس نعم ليها ند ديد وانا الرهن لكن انا الرجال لا ما اعرف يعني شنو الشيء البوصيف ولا كراجل

0: بشر فوقه والكشف دليل عليه الخاص ولا الراجل كله مكشوفه.
1: نعم. يعني بالنسبة لل يعني حجة في الكانسير كونه الكانسير هنا الأوين لكن كانسير هنا الرجال ده يعني يهز بشنو عشان يعرفوا عنده كانسير ولا كيف؟
0: بارك الله فيك.
1: وآخر شنو السؤال الآخر؟
0: السؤال الآخر بالنسبة للكشف ده الرجال في اللي مكان أنا كشف خاص ولا إلا النساء؟
1: نعم سيدة كلتومة طبعا قال هسه هو انتم حجيتوا كثير في الاوين
2: أيه.
1: الكانسير البكربة الاوين بكربة الاوين وكذا كذا قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاتك يعني هم من ذات الكانسير هم من بكربهم في وين الكانسير اكثر كي الرجال والراجل اذا كان داير ماشي يكشف نفسك يعرف عنده كانسير ولا ما عنده عنده سرطان ولا ما عنده يمشي وين
2: هي الرجال
1: كل
2: يسوي كانسير مش الكانسير انا السديده رجال كل ما عوين بيته راجل كل يقدر يصير كانسير انا الديده
1: للراجل كله بكربه في
2: راجل كله بكربه ما عوين بيته لكن انا راجل برسنتاج هكذا بلانشيه وعوين بس يكربهم بزياده ولكن رجال كل كانسير يكربهم في مش لان البروستات ما نعرف يقول
1: شو نعم بروستات بروستات
2: واصل كانسير الهنا اللي يعطي الرحم ان كريم ده الراجل كله يجيبه للمراه وهو الفيروس ده ويدور يدور الرحم بس ما كان آخر ما عنده فرصة
1: يعني الفيروس على الكانسير ده جاي في الراجل
2: الراجل اللي لسه
1: وهو بس بيجيه باسمه
2: والراجل ما يسيه ليه شيء عشان شنو يدور ليه كريم بس بيدور
1: هو الراجل ما عنده رحم
2: ما بيسيه ليه شيء
1: لكن الفيروس قاعد فوقه وهو ما عنده رحم ده ما يهسه
2: ما يهسه
1: لكن هو يقدر يدي للمرأة
2: يقدر يدي للمرأة ده بس هو كان ماكي رجال كله كانسير
1: كده ممكن الراجل يعني كمشى كشف بدري ده لقيه عنده كانسير أنا أنقرهم لكن قاعد في جلدة ممكن يتعالج قبل ما يعالج يعادي مرته ولا كيف
3: هو راجل كله يلقى لكن أنا راجل بلينشية
1: نعم أيوة دكتورة
3: أيوة هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الريم ده مش اللي هي وراته دا يريده عشان ما بكان لما كونديسيون حق كما كده في راجل اللي يجيبه ده كله يقدر يلقى
1: نعم نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا تفضل
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
4: كيف حالكم
1: بخير الحمد لله
4: نشكر دكتور زين عبد الرحمن
1: فاطمة
4: ما ذكر فيما دكتور فالوما كل إنسان يشكو في مشكلة أنا
1: الشيء كي أنقص الصوت أنا راديو هكذا ده عشان نسمعك
4: أديب من سيدة ما رأيك من سيدة
1: أيوة على سيدة
4: دو كل إنسان قاعد في أتودا تاو يا في دا في أتودا لي أقوم كي ما مالا ما يا أولي عشان شوفوا إنسان ترى أنا دي بيسال تقول مشكلة كل إنسان مثل نارم يبكي ونارم يجي هاي أو كل ما نسيب كده أسكت نقدر أنا قال لي خال الله كل إنسان في أكتوبر روز هو أكتوبر ده بيجي ذاتك ما روز ما بيجي أما بيجي روز عشان شنو ناس كثير قاعدين ممكن في مشكلة نات عندنا أكلنا مشكلة شربنا مشكلة أي شيء مشكلة هنا زكايدين دولا أو نونا قاموا مش ومن ما يقدر يمشي دار أخر كل خالين مش عارف دار من المين كل سنة مزور واجد ده ينتم بوسيبيتي لي يعني ينتم سنتر ويكاد يعني أنا ديبيساج أنا كانسير لي مالي أو مجال في الطاقة وأنينا أكلنا مشكلة أصل هذه أنا مشكلة أكل مشكلة شرب مشكلة نوم مشكلة
1: الأكل يا بيسبب كانسير ولا كيف ولا شنو؟
4: نوم أكل ده ألو
1: أيوة قال نسمعك
4: أكل ده ما أكل وايدين لما أدي ونورما ما شو كل مثل ياتو عندنا ياتو سكوب ده شنو ده يا أول مهم كم سانتر عند الاحتياج مشاكل اللي كان في أكل في شراب في شنو كله ما واجب ده ينتم ويجي يسوق كشف شو كل ده كده يدو هو ما في من كل سنة يسوق وشو كل ألف كي شاف شغلات يا سمو تابوكين لأنه أنتو سيك كلام كل أدب أني ناس ده نشكركم جدا
1: يعني انت راسو سمع شكرا جزيلا ان شاء الله تجيب دكتورة تجيب على سؤالك دكتورة فاطمة عبد الرحمن هجار على حسب
4: نشكر بلين كل ساعة كما ما قدروا ما دكتور ماني كاتب لهم كل سنة يسوع وده ترى أكتر ماله جبر أقوى تروج كل يجي علي أونا في إشاد ما جمعنا عندنا ثلاثة وعشرين ريجون واجي بسون تبغى يسوع يداونا أنا لا كمان مدرسة أفر الأمور ولا إنسان ديدا
1: شكرا شكرا راسو ندو فرصة للدكتورة هي ذاتها تجيب طبعا دكتورة فاطمة على حسب المستمع راسو من أمريكا حاليا نادى قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهوا مشكلة انتو ليه الأوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان لكن ما للرجال انتو ما خصصوا لهم لأن شيء ده منتشر وشيء صحة عامة والتان الراجل الاندى ده هو بس مرات بيسبب للمرة ما لما خطيتوا للرجال كله يعني محلها نكشف كده مجان بالنسبة للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالج المرض
3: شكرا لك وكلام القاير ده كله واجب في دربة وسوسي أنا كان سرما كتير سهجة في كلام أنا أكل وانتصال أنا ما نكونفيرمي لك في أكل كله إننا أجان كالسينوجين بس مش بيستيسيد القاير سبو في
1: الخضار
3: في خضار وقاين داس في ألمي وكان وعدين يعطوا البواسون القاير قاير ناكل لكل يسبو فورمول دول ده مشكلة ده ذاتك مشكلة أبار
1: يعني الفورمول كله من بيسبب كانسر
3: الفورمول هسا في بوليسيون الياتو الغات ننفس بزاتة
1: تلوث الجو هسا
3: أورجير الوسق نتشو بنارو يندس بقى الدخان كانوا عادين يندس لنا في بيوتنا ناكل مشكلة علمي الفوراج ما غير ريسبكتي ياتو النورم ياتو الوسق ياتو السباتيري ياتو كان يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق ياتو شيء كومبليكي وسادمان ياتو هنا كولابوراسيون منستر هنا كوميرس منستر هنا اغريكولتور منستر هنا سانتي وهسا ياتو اننا بروجرام انا بولي سانيتار كولا هسا شركات وادين ما غير ريسبكت نور
1: في الشهور ولا الايام الفاتت وحدين
3: وخدمي عنانا كتير وده ذاتك كنا ما آخر نجي نهج فيه
1: لكن لسه ما جبت على سؤال أنا المستمع
3: قبله في كلام أنا أكتوبر روز
1: قبل ما أكتوبر روز أكتوبر روز ما بخص الأوين وكذا بالنسبة للرجال قال هم مرات بصيبوا هم ذاتها بالسرطان وشنو شنو على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجي يكشفهم مجان ما دام مركز ده وطني
3: عندنا عندنا بروجي أنا سنتر دي كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
3: أنا ماشي ثلاثة سنة وكونسيبسيون حق ذات كشال قريب سنة ونص عشان نشوفو ياتو بكان نغطو يونيتي أنا راديو ثيرابي راديولوجي ويشي لوكت أسا كمان نفضل نبنو والهناك ده يكشف يداوي سرطان كله أنا أوين أنا يال أنا رجال وس سرطان قريب 200 نفر
1: 200
3: نفر نوع الله وأنينا جاينا كونسانتري كتير كفي كانسر أنا أوين ده عشان أول شيء هو جاي يقرب في كانسر 200 نفر ده هو مالتينين ده قريب نص الكانسر نشوفه في أوين وبعدين شغل آخر فيه كانسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد كان هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا مصران دول كل كي كان كشفنا بدري نقدر ندعو وادينا كامل كما إن كشف ذاته كذا تفكر خلاص يتروتر ده بس قلنا مو وايد كامل كي نهجو نرابيلي لناس نقولوا كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبال كي شام
1: يعني الكانسر زي الحريقة زي النار كندها بقمت ده صغيرة لكن كله ما أخرت تزيد مثل ده
3: ده بس كل كانسر الميتين نفر ده يبدأ صغير ويوصل جسك شوال يدرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ودك دار يا بدأت تفكر خلاص.
1: السلام. شكرا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما، وايضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نحجوا في السرطان في تشاد، كيف نحارب السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان اللي بيصيب الأبين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال، تفضلي مريم أحمد.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: الله يبارك
1: بخير.
5: ما شاء الله. الأخبار أشهد أن لا سمع.
1: نعم.
5: في كلام أنا كانسر من كانسر.
1: نعم.
5: وفي سبب رين. يعني مثل الخصة لذيكة أشهد التحجر.
1: نعم.
5: المرأة كان إلا مثل خشمشار. مكان ما ينقلب بثلاثة شهر أربع شهر وخلاص بالدفع الدوائر ما شاد ألاتش أو بيسان ثلاثة مرات كي وقالوا غرانديفو رشيري وقبل إيطالي هنا وستة الويسي كمان نمسو نسو كمان بقول غال غرس ما إلا وأرجاني
1: هل بقول غرز ما عنده يا تو؟
5: أنا
1: في تلبيس. ودوري يسوي لك يا تو كشف أنا كانسير ولا؟
5: إن شاء الله. أنا نقف في جمر
1: وار. أوكي. أنت قاعدة في مرسال؟
5: أيها أكيد.
1: وما مشيتي في مستشفى آخر ترجع تلقى الغرز قول بعدها تمشي يكشفوه بي.
5: ما شاء الله مرتين.
1: في لابتان منو؟
5: مشيت أنسف غامتو كيف إيكوغرافي
1: أيوة
5: ولديو الأخير عنده أربع شهر ودفع وقالوا قبلي تاني ومشوفوا له في خلال أنا وداك من إذن من راجل ونمشي بقول قال أرجعني وبرس
1: معي. يعني أنت ما مرضانة بكانسير؟
5: والله
1: قال هيك بالله
5: ما عارفه
1: طبعا ما عارفين عندكم اجابه للكلام ده دكتوره دعوه دكتوره معاكي هم من ذاته مخصص ايوه صحه الانجاب على في شنو مثلا احيانا مره صغير يقع وكذا في شنو
2: اسهل كلام تقول لك رمت وقالوا تجيب الاخر كل ما لقيتها مش رمين ده لكن خليه تمشي لنا واني ما مره تمشي مره كم يجوز ده لازم لا تمشي شوفوا لا ريما كيف وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنك شوفوا
1: ده في وين؟
2: في وبيتال عمتي شاتشين وبيتال شنو يسمو شنو هذا
1: أيوة ها
2: أيه كان مشت كان عنده انفكسيون كل ما عينه كان شوكل شفنا ده انفكسيون كله نكتب له الدواء تمشي تشتري
1: تمشي تشتري الدواء
2: أيه لكن أنا الكاسيس في أنا الكانسر ده عنده بداية كلها نعالجوها بلا
1: هي ما هسه حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم سخير وقع
2: أيه
1: وقعت هزبة جديدة وتدور تمشي عالجوا هل أنتم مكسسين في الصحة الإنجاب
2: كشف ده ما سوات ده لازم أني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف
1: لا إسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات أنتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا الأوين وصحة الإنجاب أيه. مرة إذا كان ما عنده أي ريال ومشت وجلدة تعبانة وشنو الناس يستقبلوها يعالجوها حتى كي ما كانسير ولا كيف هسه هي تعبانة وقاعدة ترجع في البيت ترس ما عندها ده بكنا هل في حالات مثل ده على جوا؟
3: يمان كلام الناس رام كلتو ما تقول نقدر توسيع اللي تجي لهم هما
1: كم ما عندها ريال كله خليه تجي
3: ما عندها ريال هنا ما نعبونا له مثلا ساش فام دول كل قاعدين جينيكولوج كل قاعدين هما اللي وقت الشيء التشيلة كار هنا تشيلة تاكسي تجي ده بس هاللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم هكا هاللي كشفوا له ريم هكا كإن ده problem آخر كله ماما كلهم ناس أنا سنتي كم يقولوا خلاص ما نقدر نداوي كي أمشي بكان آخر كم جينيكولوج كم سبيسياليست آخر كله هما يورينتي يعني ناس الجرة الكشفنا ما عندهم شيء خلاص عندهم بروبلم ده ما نخلهم كي بس نفتش لهم هلا
1: كانسير هنا الرحم ده برمي صغير إذا كان مرة عندها كانسير هنا الرحم
2: أنا كانسير هنا الرحم كان مرة عندها كانسير بقدر برمي بقدر برمي إسان هو بيتلف الرحم برا واي
3: لكن ما نخافوها هو رمينا نسخر
2: وما نقول كي
1: ما أي مرة رمت بس يكون في عقلها عندها
2: أسمى الكونسلتاسيون كله ألم كان مشهد ما لازم تقدم شغل ألم فأينا قاعدين في كامباني أنا الأبين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
1: نعم
2: عشان كله قاعدين معنا تمشي نشوفوها أنا الشكر كيف ننادم ونكرجو نشوفوها
1: يعني حاليا انتوا قاعدين في الكامباني
2: أيه.
1: انا اكتوبر ده كله لحد
2: كده
1: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 22 يوم ده كله قاعدين نعم يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسير وفي اممتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
2: يقدروا بروفيتي اورينتد
3: في مارتنا اوين ده هم الفورمينا ما مارتنا اوين كلها انا ريم كم مره كان ده بروبلم آخر هنا ولودة كلها كم يقدروا يداو بكن وادين لما جا يلقوا إنفكتيون برا من كانسير يلقوا إنفكتيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
1: مستمعين الأعزاء
3: نورياتي ما نخلهم
1: مستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونبا. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني مخصصة حملة لكشف عن السرطان خاصة من السرطان اللي بيصيب الأبين عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان ضيفتينا معانا في داخل الاستديو تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 94 09 54 94 94 09 54 94 94 09 54 اتصلوا وبعد ضيفتنا يجوبوا على أسئلتكم. طبعا دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة عن أكتوبر روز فيما يتعلق بمرض السرطان اللي بيصيب الأبيد. يعني حاليا الحملة انتوا بديتوها تقريبا من بداية هنا أكتوبر ولا حتى يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من لحد لبيت حاليا
3: activité à ce soir là mais ma min le premier que soit un point de presse da hajena le nascul da fi fi réseaux sociaux fi fi fi télé fi radio au bad lancement da kul mishena bakana ketir mishena bakan halwa mishena bakan yal yulumu و شعر فضل لاسا عندنا اكتيفيتي كتير نو نمشو في بروفنس نمشو بكان ناس اللي يخدمو ناس هجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا منستير ولا خلينا بريفي كلهم كاسا كدر الترانتين قريب مهال قريب 30 لكن نمشو نهجو لهم نهجو لهم هم كان يسألونا كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشف نفسه وعندنا اكتيفيتي اخر كل ندون لهم ناس نسو مارش
1: نشيل المستمع راسه مره اخرى راسه اتفضل
4: شكرا بو انا ما دول que notre problème pour les associations, on a fait des gens qui viennent de la Tula. Quand il y a une consultation et un prénatal, le couloir de l'eau, je suis mal à jusqu'à ce que ça soit.
1: شكرا راسو. إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة ممكن نشير مواضيع أخرى في وقت آخر. عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
4: أي في كانسر بوجي عشان شكرا لك يبقوا مين يعني جنب بناتين دم تبرد سبعتاشة ثمانتاشة دكوا وجي دشونه بيصير أجيب كاي أشوف أشوف مشاكل كثير أني شكون مثلا ده يعني فيها ده في شكون أنا ليه بس ما أدري كم مثلا ناس كثير تعبانين ده واجب ده بأسوسياتهم كم لبام مونديال كل يوم ده نسينا بيه كم تعب يا أكو ما نشر ما ده كل كذي كم شيء جهاز عشان كثير بدي شكون ده يعني ناس بقايدين موت كده وايدين ده يا تو مقولوا قالك زواج في 18 سنة في كذا 18 برو 10 وايد كله كويس زوجهم زوج جدا
1: 10 وايد راسو كلامنا تكونفيرمي 10 واحد
4: قال في في قال في مبارك ترى الزواج عمره هو سبب جيب شغل وايد
3: مهجة في غراتويته
1: نعم شكرا راسو دكتورة معنا
3: كلام غراتويته هو قال نيجر وبي أفريكان دولارين في تشات كل ما مشوز بالي أنا ما يشيل لك من قرص
1: بالي ده
3: كما عندنا ياتو لين فيرت كلا ممكن يقى بلاش بالي واحد
1: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
3: أنا ما قاعدين في منستر في نيفو سنترال الناس يداود في أوبيتال في سنتر دي سانتيدول أنا ما سي بكان أكون بكانات وادين أكون قاعد يمرقو لهم فاكتور أنا ما المرقى لكم فاكتور را تورو لهم منستر جاتو غراتويتي ومام كتير قاعدين في والودة غراتويتي كونسلتاشن برينتال غراتوي تريتمان هنا فيهاش غراتوي تريتمان هنا بالي كله غراتوي وهنا هنا كانسر رما سنين ذات كان سو يا تو بلدوايه دا داب بدينا وانينا اوبجكتيف هنا دا كم لسا يا تو كم وقت ما وصلنا في غراتويتي انا تريتمان كانسر كله ديبيستاج جا غراتوي اصلا مشين ان كان سو في اوبيتال اميتي شيندا نون سو في اوبيتال دول الاخرين وكان خدمه مع بارتنر دول بنك مونديال ان كان نيغوسي سنتال جاي دا 12 بروفنس كله يا غراتوي ما انجمنا 13 بروفنس.
1: نعم شكرا. معنا المستمع حواء ادم من تكرة. اتفضلي حواء.
6: اي انا عندي وجدات وجدات حصة حاليا عندي 10 سنة اي عندي 10 سنة ده انا عندي لي سكري أصبح الكبير ده كل كثير أنا قطع لهم لو فك أسد ده يصفوه قوي وخلاص كي ورا ده خلاص إلا نجس بيدي ده نمشي نسي ماموغرافي إيكو يقروا شيء ما في نسي بس ما نايا لكن هسا ورا ده أنا إيه إلا خلاص وصفتهم كان أورو قال عندك بروبليم أنا النار وكان قمري جاني مشروع ده يمر والشيء ما في لكن وجب الصوت راسي.
1: نعم
6: قلت للناس أعلمك
1: سامع عليك التومة رمضان قادة معاكي أقودي في الخط طوالي مباشرة كنت دور تسألك شيء كله يتسألك
3: أيها هو السلام عليك
6: وعليكم السلام ورحمة
3: الله يبارك ما شاء الله
6: الحمد لله
3: الله يبارك
2: أيوه اللي وجهنا ديت الأسد تقولي ده بقنا على مشكلة النار ووجه بقنا آخر ولسه يجيب عليك في ديت لكن كل حاول أمشي لنا يدينا في مات دول وعدين جاي نكتب ليك خلنا سيبرد ذلك وجه ده الشيء أيوه كان سيتي ماموغرافي أوكوغرافي قالوا شيء ما في الحمد لله مرة أنا ديت قال ما عندك دليل
6: أيوه كم مرة
2: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن حاول امشي لقينا
6: ايوه
2: عليك علاج ان شاء الله لوجد ما انا نار لكن لوجد في ديد
6: ايوه
2: اي في شنو جيرانكي كان اخوانكي كل اولم يمشي سو كشف
6: شكرا جزاك الله خير
2: امين ما شاء الله امين كما شئت لنا عدينا بس قلت ما اقولي
1: شكرا حواء ان شاء الله خلاص دكتورة حجت معك وتمشي تشوفين بعدهم من يقدر يشوف العلاج حقك مستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حملة أكتوبر روز أكتوبر الوردي لمكافحة مرضنا السرطان ومعانا في داخل الاستديو دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وأيضا مسؤولة من حملة الكامبان أكتوبر روز وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرضنا السرطان اتصلوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. معنا المستمعة عزيزة موسى من جوجي، اتفضلي عزيزة.
7: يا مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
7: كيف الحال؟ تمام
1: الحمد لله بخير.
7: الحمد لله، والله
1: أنا جيت لي
7: مشكلة كده قبل 10 سنة كده يتوفت ليش بطني وخلاص بعد ذاك الريه مشرط وسووا له عملية وعملوا له الرهم عمل استصاق 3 سنة كده أنا ما فيش دورة وخلاص كده يا هو بعد ذاك الحمد لله العافية كده كثيرة الدورة بقت تنزل لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كان تجيني ده بتنزل لي زي الكبد كده زي الكبد والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا 4 إلا حاجة دون المستشفى قبوا لي دم فوش 2 3 حتى حاليا كل مين مركب من المستشفى كده يا داب عندي أي شهر وحاجة بس والله تعبانة شديد أنا دي وما أعرف حال كده.
1: أنت هل مرة مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات عن الكشف عشان يكشفوك عندك كانسير ولا ما عندك؟
7: لا ما مشيت يوم واحد كده أنا ما مشيت.
1: خلاص دكتورة معك، دكتورة فاطمة معك مباشرة.
3: سيدة كم يوم ما مشيتي كشفتي في كانسير ده؟
7: لا يوم واحد ما مشيت.
3: خلاص تعالي في مستشفى أنا مقول شنو هذا؟
7: أي
3: خليه يكشفوكي.
7: خلاص كويس
1: إن
7: شاء الله الحمد لله.
1: كم
2: مشيت الزمن؟ بكنا ندبستاش. أيوة واس هنجلنا. أها. أيه كم مشيت الأسالي بكنا ندبستاش عن الكانسر.
7: خلاص إن شاء الله. الحمد لله.
1: نعم. شكرا عزيزة موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتورة حتى الآن نينا قاعدين نحج في أكتوبر روز، في شيء إضافة في الشيء تسوي في الحملة في الكامبانيا على أكتوبر روز الفضل قدام تسوي زي ما قبل ذكرتي لنا.
3: أي هجد في يا تو بروجرام انا برنامج تنانا را مش ال سنه الفضل اللي قلنا ما نمشوا لناس ناس نمشوا نهجوا لهم واوبجكتيف انا فينال لا اي نعلم كلنا نقولوا خلاص انا ما يعرف كانسر جايد ده يا فاما كانسر جايد وما مرتنا ما ما ما يخافوا منا عشان هذا الفيك ما مش كشفوا بدري وبلادا كل عندنا عندنا برنامج برنامج تأخرين فورملة ساش فهم دول مش لسا كالتوما هي فورملة نمشي في بروفنس في انجمنا مهارات دول يفورمي ساش فهم عشان بعدين هم كل يقدروا يكشفوا لعوين وعندنا مارش مارش ده سنة فات ده بريمير فواسوينة لمنا لناس ناس الجن نالياتو كما انتربريز بريفي مر كل سنة فات معنا ريبريزنتان عمي سنة فينيا بان سيناتر سنة ديبيتي دول السنة كل دول نسو ممشوز نبدو من اوتيل فيل هنا انجمنا نكملوا في استاد ماماتويا
1: نعم وحاليا زي مثل هسه اقول للناس امشوا اكشفوا اذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا
3: يعني هسه بريمي ايتاب ده اي مره كلها عشان ما تقعد تقرب مرض في جلدها اللي تمشي تكشف ده ما بريمي ايتاب
1: نعم
3: وانا نجرى او ان مرض ولا ما عندنا مرض ما عندنا مرض ده الحمد لله اللي عندنا مرض ده مرض وعدنا كتير كنا نقدر نكون نعالجه في مكانه قريب 10% الجرى في اوين 10 دتين ده انه ما بري ليزيون بري كانسيروس حاضر بس في مم فيزيت بس يا تو يكشفوا يعالجوا
1: نفس اليوم هي مشت كشفوا عندها يعالجوا في نفس اليوم
3: في نفس اليوم بس وخلاص مع سلامة
1: ما ينتوا دواء تشيلة تجي تشربها في بيت ولا كي هناك في نفس المكان
3: ما عندها يا تو بماشين حقا بس مكان ده تفك تشيفة لإندا أوارة ده خلاص بماشين ده بس يا تو يعالجوا وخلاص ينتوا رانديفو تقبل عشان نشوفوا كشيء آخر كما في
1: وده كله ساكت
3: ده كله ساكت جراتوي والأوينا لسا في الديت كلها كان عندهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي ايكوغرافي وكد في كامباين ده سي وانينا غاني سو جراتويت ما لكن برا من كامباين ده برا من قدرة هنانا ده كان بدي ميل كان بكنز ميل كان بسنج ميل ده مع اي اتو اوبيتال بجري حق
1: نعم نشوف المستمع راسه ده لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل
4: او ميجي ميم سي شوكول ميم وشوكول تيا ده شوكول ميم فاتو تيا راس
1: نعم
4: اكثر هذا ما شو تينا دخل عندك تيا عديد يعني استعمي ميشون لكم كان لكم ما عندنا تيا عديد
1: ما عندنا
4: اوين عليهم بيشاركوا زيادة
1: نعم
4: واول تيا كل يكون رجال بس يشاركوا وده يعني ده خلاص أوين فيهم ده بشوف الآن كي فرحان منهم الجدر شاركوا الجامعة جدر أنفون نار ما بجوا يا سمية لكل ده بشوف المهم وأنا نتل للدكتور فاتنا أكثر من هذا قال لي أوين دي سوريا لبنان بنادنا قلنا ما هي سوريا ده هنا ما هي شكرا أنا
1: يعني انقص الصوت على الراديو شيء راسه عشان سموك
4: قديم يا زياده ده ابو كامل ما يدور الروكو هنا ده كلاب هنا ما تبي ترانكل تران متر بلوك على الكلاب ما تي اي متر بلوك على الكلاب بدك كيف مرض ما يدمرنا وواجب ده في اكتوبر روزا يا رنسما جسكا ديزا رنسما واجب تي أوين دكالي يشوف رومايا ويوم تبي أي أرندسما يني لقدام أقوم أقول كالي أنتي موي أنتي موي هذا فنسي هذا شاب هذا هذا لمر دون مدة أنتي دبيت ولا سناتير ولا سناتير ولا
1: شكرا راسو تقريبا أنينا ماشين خلاص قريب إيميشيو ده يكمل أبدأ لنا دقائق بسيطة نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام ننتهي الكلمات الأخيرة للقابلة كلثوم رمضان كلمتك الأخيرة بالمناسبة دي في البرنامج
2: أي كلام
1: نعم
2: المستشفى أنا كير شوار ننتيم دك اللي أوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقول عندي مرض بس نلبي النقد ما لا وكي كان ما هسا الشيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفوها ونعالجوها ندور أمين ده بدري أني ما مرة كمي جوز لك اللي تمشي
1: أحسن شيء يعني المرة تكشفوها في نفس الوقت تعالجوها وتعالجوها ساكت ويعالجوها كله نفس اليوم
2: نفس
1: اليوم ده شيء المهم جدا
2: مهم بنات كل يوم شو نشوفوا لما يعتنى
1: نعم دكتورة فاطمة
3: أنا كلام عن نقول لها نشوف راسا مع من السنين كم كم قاعني سو سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا انتو تقولوا لا اوين هاليو جو يكشفوا هاليو جو ياتو كم كشفوا كاليو مرد يسوكي كيف انا نقول كم سي اني ناس هاكو مرة سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسا ما اوبيتال هنانا لسا ما جاوك الجرى كانسر كل نقدرون نعالجو لكن ما نقول عشان ما عندنا انفراستركتشر ما عندنا سبيشاليست كله بس خلاص ناري قرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف يعني نقول كم ان شاء الله كم اسم شنو كما ما عندنا حاله للبارفي كله خلي يجو حاله الواين نلقو كم ان شاء الله كان نودو ما يمشي بكان انا اونكولوج ويالجو دواء كما بارفيت كله خلي يجو
8: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وشكرا للقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي أكتوبر الروز. في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحكم الرشيدة والتعاون الدولي والتحديات المناخية، الجمعية العامة 53% تسدل الستار على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية. ووزارة الصحة العامة تعلن عن خطة لتوسيع خدمات الصحة النفسية وتعزيز الرعاية المجتمعية. يأتي هذا الإعلان تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. لم يكن في تفاصيل هذه النشرة. أسدلت الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي الستار على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية، وذلك بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتعاون الدولي والتحديات المناخية. وفي هذه الدورة شارك الوفد التشادي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي في مختلف الاجتماعات واللجان والمنتديات. آدم حسن المكاوي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
1: من أبرز محطات هذه المشاركة انتخاب علي كولوتشايمي رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي للفترة 26-27، ويسند هذا الاختيار مسؤولية جديدة لرئيس الجمعية الوطنية داخل هذه المنظمة البرلمانية العالمية. وخلال حفل الاختتام وصف علي كولوتشايمي هذا الانتخاب بأنه شرف كبير ومسؤولية جسيمة، معربا عن امتنانه لنظرائه الأفارقة على الثقة التي منحوها إياه، كما أكد مجددا عزمه على توحيد صفوف المجموعة وتعزيز التشاور بين أعضائها والعمل على إيصال صوت إفريقيا بشكل أقوى داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أيد الوفد التشادي أيضا اعتماد بند طارئ قدمته نيبال يتناول التحرك البرلماني لمواجهة الكوارث المناخية وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة الهيمالايا والمناطق الأخرى المعرضة للمخاطر. وتبرز هذه المبادرة أهمية حشد جهود البرلمانات لمواجهة تداعيات التغير المناخي. هذا وكما شهدت الجمعية أيضا انتخاب الأسترالي ميلتون ديك رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وبذلك يتولى رئاسة المنظمة لولاية مدتها 3 سنوات، واضعا نصب عينيه تعزيز الحوار بين البرلمانات الأعضاء وتوطيد التعاون البرلماني المشترك والدفع نحو بلورة استجابات موحدة للتحديات الدولية. كما برزت المشاركة شادية من خلال ممثلي البرلمانيين الشباب، حيث نقل النائب عبد القادر عبد الرحمن كوكو وهو عضو في مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد رسالة باسم زملائه إلى الرئيسة المنتهية ولايتها السيدة توليا أكسون بمناسبة اختتام مهامها. وقد ترأس مراسم الاختتام رسميا السيد موسى أزان زونغو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، الدولة المضيفة لهذه الدورة 53% للجمعية. وفي ختام هذا اللقاء تؤكد تشاد التزامها بأليات الحوار والتعاون البرلماني الدولي فضلاً عن القرارات المعتمدة والمسؤوليات الموكلة لممثليها، فإن الرهان الحقيقي يكمن الآن في تحويل التعهدات التي قطعت في أروشا إلى إجراءات ملموسة تصب في خدمة الشعوب وتعزز مساهمة البرلمانات في الحكومة العالمية. بعد أروشا يتحول التركيز إلى جنيف في سويسرا، حيث ستعقد الدورة 154 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 17 وحتى 21 من مايو 2027. آدم حسن مكاوي، أروشة، تنزانيا.
0: وبالأودة إلى العاصمة إنجمينا، فقد أعلنت وزارة الصحة العامة والوقاية توجيهات جديدة لتعزيز خدمات الصحة النفسية، تشمل نشر فرق مستقلة وتوفير الاستشارات النفسية داخل المراكز الصحية والمناطق المتضررة من الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الإعلان في بيان وزاري تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. ليس كل ألم يرى وليس كل جرح ينصف، صحتك صحتك النفسية هي أساس صحتك الجسدية، هو توازنك هي أنت. لا تخجل من طلب المساعدة، لا تكتم حزنك، وتذكر أن تكون متعبا نفسيا لا يعني أنك ضعيف، بل يعني أنك قويا لفترة طويلة جدا. وبهذه المناسبة نظم مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية احتفالا حضره العديد من المعنيين. عبد الرحمن ميكائيل، مؤمن، تفاصيل الخبر.
2: يوافق 10 أكتوبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة العقلية والنفسية وتسليط الضوء عن التحديات التي يواجهها الأفراد، والتأكيد على أهمية الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة تمكن الجميع من التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة دون خوف أو صمت عار. المناسبة شهدت تقديم متطلبات من قبل المصابين بالمركز تركزت حول الاهتمام بتقديم النصائح والتوجيهات وإتاحة الفرص للمصابين عقليا ودمجهم في المجتمع. أما مدير مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية أودمك جمنايبان في كلمته، فقد أكد بأن الصحة النفسية والعقلية لا تقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية، فكل إنسان قد يمر بظروف وضغوطات وتجارب صعبة تؤثر في استقرار النفسي والاجتماعي. بغية الاهتمام بالإنسان سواء كان مريضا أو سليما، مضيفا إلى أن الاستماع إلى هؤلاء الأطفال قد يحدث فرقا في حياتهم، وأن الدعم قد يخفف ألما، وأن طلب المساعدة العقلية ليس ضعفا بل هي خطوة نحو التعافي. يذكر إلى أن مناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية حضرها عدد من المدعوين وأولياء أمور الأطفال المصابين.
0: نظم أعضاء المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ حملة نظافة داخل المركز التعليمي بحارة هبينة بالدائرة 7 للعاصمة جمينة. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة إلى جانب عمدة بلدية الدائرة 7. المزيد لدى حسن موسى حسين.
3: في إطار جهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتشجيع المشاركة الجماعية في دعم القطاع التربوي، لهذا الصدد نظم المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ MPS الكائن بالدائرة 7 حملة نظافة بمعصصة التعليمية بمركز علاج مرض الجزام المتواجد بحي حبيناء. وتهدف هذه المبادرة من عجل توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال والشباب. في كلمته الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة 7 دياس سوسيا أحمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
4: كل أبناء اليوم قدام كله نسوي شغل آخر.
3: من جانبه عمدة بلدية الدائرة 7 أحمد حسن جمعة شكر أعضاء المجلس البلدي بهذه المهمة التي قاموا بها.
5: نشكر للإس إيه أنا ستم عرند السماء جسو أكسيون أنا حتى في أكل أنا أبينا دا ستم حنانا كلنا ما حنا واحد ما حنا جنين. نشكرهم ونقول خلي دبل إفار أنا ونقول للبروفيسيرات القادم بقروا إيالنا خليهم كله يشيلوا مسؤوليتهم يقروا إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا في ورام شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص لسا ليبريتي أمين جماعة يعني أنا بنفسي مير قايد أنا داخلي ما حقي أنا ومن واجباتي ومن واجبات الشعب الشالو مني ومن حقهم أنا نسيلهم.
3: هذا فإن النهوض بالتعليم ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل واجب جماعي يتطلب مشاركة الجميع في المجتمع، لأن التعليم يمثل أساس التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
0: كما قام أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير بحملة نظافة داخل ابتدائية ريبو بالدائرة 4. حضر العملية العمدة النائب إبراهيم محمد عمر، بل إبراهيم عمر محمد ومديرة المدرسة أجوز بياسوم. زكريا يحيى زكريا وتفاصيل أكثر.
6: منذ الساعة 6 من صباح هذا السبت 10 أكتوبر توافد مناضل حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير إلى ساحة ابتدائية ريبو بالدائرة 4 في مقدمة رئيس الحزب قاسم شريف محمد، والذي اعتبر هذا العمل واجبا وطنيا.
7: جينا عشان الطلبة يبدوا الجنيه، جينا خلينا نشوف الكل ده جايز ولا ما جايز، قلنا خلينا نجيبوا كونتريبيوشن جنيه. ألم من الصباح منادلين المنادلات على أربعة في جوب جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات انا انا ليكول دو شنو اسكي سال دي كلاس وكور دو كله بري لي على ديبو دي كول عشان ده جبنا كونتريبيوشن حقنا جينا جشنا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبنا له كله كان خلوا لي كل.
6: من جهته نائب عمدة بلدية الدائرة الرابعة إبراهيم عمر محمد أشاد بهذه اللفتة.
8: قبل شيء نشكر البارتي RPC أننا نسونيدا لكل الأحزاب يشول فكرة زي ما الحسا RPC سودة عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
6: كما أثنت مديرة ابتدائية ريبو عجوز بيسوم على أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير وعلى ما قاموا به تجاه مؤسستها.
9: فرانا مرة دم جابنا نتراب في الكل بكان لي إنه أول بيرونا كان ألمي صبر هذا بيرونا كل شيء فلي ألمي جاي لسه وهذا ألمنا من جاب تراب قدمنا نقول ألا يسافر وألا يزيد ومبارتي ألا يقدم قدام يزيد يجينا زيارة يعاونونا.
6: ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة أسست في عام 1968 وتعد من أقدم المدارس الحكومية بالعاصمة إنجمينة وقد خرجت الآلاف من الكوادر الذين تبوأوا مناصب قيادية واستراتيجية في البلاد.
0: وإلى أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام أكد رئيس المكتب الوطني لنقابة الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي جيم أجيم أكد اجتماعا أكد فيه تمسك النقابة بالحوار الاجتماعي المنتظم القائم على احترام الالتزامات والتعهدات. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
10: تؤكد النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين بصفتها المنظمة الممثلة للأساتذة الباحثين تمسكها بالحوار الاجتماعي المنتظم والشامل والشفاف والمؤسسي القائم على احترام الالتزامات والتعهدات وفي مقدمتها مسألة النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين وهو نص ضروري للاعتراف بحقوقهم المتأخرة وصونها وتثمينها. كما تناول الاجتماع القرار المتعلق تطبيق المرسوم رقم 73 لعام 2022 المحدد للخدمة الأسبوعية للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي إلى جانب استكمال وإصدار القرار الخاص بالأساتذة المحالين إلى التعليم العالي. وموقف النقابة الوطنية واضح في هذا الشأن إذ يتعلق الأمر باحترام الأستاذ الباحث وتطالب النقابة أيضا بتسريع معالجة الملفات المتعلقة ببرنامجي بروديس وكونفور 2 لتعزيز القدرات والتكوين المستمر والتنقل الأكاديمي لهم. ويظل ملف الأرض المخصصة للأساتذة الباحثين بدوره أحد أبرز انشغالات النقابة حتى تترجم التعهدات التي قطعتها السلطات المعنية إلى نتائج ملموسة في أقرب الآجال. وتؤكد النقابة تمسكها بالسلم الاجتماعي داخل مؤسسات التعليم العالي غير أن هذا السلم لا يمكن أن يستمر بصورة دائمة إلا من خلال احترام الحقوق والوفاء بالالتزامات المتعهد بها.
0: وإلى مدينة مندو فقد أطلق المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقوي أقوبة أعمال الدورة التدريبية المخصصة لمسؤولي التواصل المجتمعي والتي شهدت إعلان إنشاء نقاط الاتصال للتحالف الوطني للسلطات المجتمعية والأخلاقية بهدف تعزيز أصوات السلام. أفضل التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا أحمد إبراهيم محمد.
11: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتفعيل التواصل المجتمعي بصورة أكثر إيجابية نظمت هذه الورشة التدريبية لصالح مسؤولي التواصل بالتزامن مع تدشين نقاط اتصال للتحالف الوطني للسلطات الأخلاقية والمجتمعية مما تسهم هذه الخطوة إلى توحيد الجهود وفتح قنوات حوار أكثر فعالية لنشر السلام وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع. وفي كلمته بالمناسبة أوضح رئيس البعثة بانيانا يونانا أن الهدف من تنظيم هذه الدورة ترسيخ السلام في البلاد وتطوير الآليات المحلية للحد من النزاعات وإدارتها. خلال إطلاقه الرسمي أعمال الورشة أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دقو يعقوب عن تقديره لهذه المبادرة التي تسهم في تعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين أبناء الشعب التشادي، مؤكدا الدق يعقوب أن هذا التوجيه يأتي في مقدمة أولويات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشددا على أهمية العمل المشترك الذي يعزز سبل المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم في ربوع البلاد. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ثقافيا وفي إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 15 لجمعية سامهان جمهنا للموضة، أكدت رئيسة الجمعية فوليم إكس جاميا مؤتمرا صحفيا حضره عدد من المهتمين بالشأن الثقافي من بينهم الزميل محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
12: خلال المؤتمر كشفت رئيسة الجمعية عن الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفال الذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذه الدورة ستحمل شعارا خاصا يبرز الهوية الثقافية التشادية، وأعلنت عن مبادرة جديدة هذا العام تتمثل في تنظيم أنشطة داخل الدوائر 10 للعاصمة جمينة بهدف الوصول إلى الشباب في أهيائهم واكتشاف المواهب في مجالات الموضة وعرض الأزياء وتصميم الأزياء وتكوينها. سيسبق الاحتفال الرسمي تنظيم التظاهرتين هامتين يومي 11 و12 من نوفمبر، وهما معرض للبيع وعملية انتقاء المصممين الذين سيشاركون في الحفل الختامي. 15 عاما مرت وما زالت جمعية سمهن جمينا للموضة تؤكد حضورها على الساحة الوطنية كمنصة تجمع بين الثقافة وعمل المواطن وخدمة الشباب.
0: بهذا الخبر الثقافي مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا، وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد والتعاون الدولي والتحديات المناخية، الجمعية العامة 53% تسدل الستارة على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية. ووزارة الصحة العامة تعلن عن خطة لتوسيع خدمات الصحة النفسية وتعزيز الرعاية المجتمعية، يأتي هذا الإعلان تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها الفنيا المهندس سانوي كويان كيريو، وقدمت حالكم محدثتكم الزوارة نور الفائق. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمع بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرمان أول والدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول ده أبو أبو ده بتانك بالبيت ده بتانجين بكورة قال على عملية ناس قال عملية شقوة كان بتان الناس القبانة لهم ده أبو مشينا ما نوصل من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قاضي كده لزمنا شهرين ده يجينا جاهني جاهني بتان أنا 10-5 بتان قبانة بتانجين هي صورنا عملية ده.
0: سؤالك عملية هسك كيف سهل؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي ساسة خير وفي عاشر كنتو مشينا ميرانفا كنتو صوري عملية عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ما اندي تلاتة ونقل فكتة يعني في ريا وطو بعد عملية كنتو نكون أنجارة دي بول لكي تفك وغالا منين اللوزون في أسبا انتو نورك نرام كتو سوليك عملية هنا إني 6 شهر والصورة عملية من صورة عملية كان أصدع في كتير أول نقدر نمرق كان غير داخل بس من صورة عملية راس عافي لكن أنا صورة كان هاي الناس سأل قرر قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت راس مراجعة الصفجر ده جيت
0: وانت بين أنجمين هنا بل.
2: أنا غير في أنجمين هنا مكان اللي في أبش واسا جيت في أنجمين غير لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد دبات
2: تسع سخير قبل كرباني يعني بعد 9 سخير قبل في 10 قبل كرباني صولي عملية كما كي ماما صولي عملية.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: ورينك كيف مردتين؟
3: أنا كله في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تمشي نجمينا رجينا نجمينا كسينا شغل عنده 5 شهر وكجينا ده قالوا يكتب لسي شغل شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو ذهبت هي سولي عملية ده
0: هسه خلاص بقلك اخر
3: عافي لا
4: سوني عمليه ده ورده الا بول بس كايزي يصل كي بس
0: لو قبل سوليك عمليه ده سوليك عمليه ده كل اللي سوي كونتيني
4: اي
0: مره ده كرباكي متى
5: مره ده لم كرباني 8 سنه
0: 8 سنه ده جيتك كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
5: سوالي عمليه شقو مكان الريم ده بيقود عالم بواله ده قال جري قال 3 شهر نجي مقبل وانا متما قبالي بقانا انا ده بقيت شيء خلاص لما سوي مده قريب مصر 6 سنه ولا 7 سنه خيالك خلاص ان شاء الله دقايا عازم يسكلوتي يس ان شاء الله دقايا في الريم ده مصر صغيرك ان شاء الله الجديد ده وكل اللي ما نشيف لكن كان شهر تم ده شغل ده جاي عايزين ما يخليني خاصة ده كان جديد يشوف لي وبستين ده كله ما كمل جاي ده اللي شيشي
0: سبا صوريك عملية
5: ها لسه ما صوري عملية
0: غلبة في ولادة ولا
5: ايه
0: اين مرة كربان كيف
4: دورين انا كل صوريك عملية ايه وشجون هنا أبتن كل سيلي كبير وبول تلاقى الشيشية كم ما قوم أجل ذا تبول بكاني
0: وهسه صوريك عملية دي بشي أخرين بس
4: شيشي تلاقى بس
0: هاي نبي شيشي
4: أيه
0: قريب بقى أخر خلاص قريب يخليك هسه كده
4: ما مش الأول كل هسه بس إن شاء الله.
0: السادة المستمعين أنا راديو تشات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض النازور. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كيف مرض هنا النازور ده شنو؟
6: المرض هنا النازور هو حادث يحصل للمرأة أثناء الولادة مرضا ما تلدي ده ما عنده مشكلة هنا النازور. المرض هنا النازور هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنا البول وبعدين كان سولة على حد عملية للسخير ده مرقوك للمخزن هنا البول ده عنده ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنا الله خلقه يمرق بالألل الكندة ده بس النادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده عنده أنواع ولي تذكري لنا عن واحد
6: الناسور الواحد يوصف للبول المرأة ما تقدر للبول تقرب إلا يدفي فوقها بهدى بس بعد الولادة والواحد بالخلع التالي دكم من هوان مرة واحد المرأة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع كل كي يدلي سوا بس وده كله بعد الولادة حادث حصل بعد الولادة
0: في بعض بنات ودين دقاكولا جاي يقربون ناسور قبل الولادة وكده
6: قبل الولادة ما ناسور قبل الولادة ده مشكلة أنا الأسفنكتر ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث لكن قبل الولادة ده مرت إن ده مشكلة فيه أنا البكان اللي قربة للبول ده وده بالآلة مع الناس هنسلوك البولية الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور ده مشكلة وإن ده حلل
0: زواج المبكر ده اسكي إن ده علاقة مع الناسور
6: الزواج المبكر عند علاقة مع الناسور والزواج المبكر يبقى ما عند علاقة مع الناسور كلا في نفس الحكاية عند علاقة مع الناسور ما له إلا وقت البناء دخلوها صخيرة وهملت صخيرة مش ده صوح 15 في 15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بيسبقت حاملة ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى أتنسيه وقالوا ما أبو العملية قالوا قاعدة في بيت بجى الناسور زواج المبكر ما عند علاقة مع الناسور لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عند علاقة مع الناسور
0: دكتورة هل مرض هنا الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
6: المرض هنا الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتحتاج للإنجاب عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية ده بس الشيك منها سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي
0: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناسور قاعدين بواجهوا مشاكل كتير يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير
6: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي كانوا نصار نقول الأباندون مش نار ونخلوه كبس نار وما يجعلها ويخلوه وهذا يلزوه مش سوال الشاشة مش الشاشين كي ينار يخليه توقع جنبه كل ما فيه ده النادو استيغماتيزاسيون يكبروا فوقها ويخلوه ما تجي جنبهم ما لا المشاكل ده الناسور كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول وكان هنا الخلا كله ما تقدر تلزم الخلا بدا خلاص قمامة كل كي يقع أفن وأي وقت هو قيد لينة لو كان قيد لينة ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل لينة أي وقت كل بول ده مر قاعد ينشمه لو ناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبه ينتو برشو هيدا كان مش تشيل خدمة فيه بكان جيران كله كان خدمت لقيت خدمة يعني يوم كمش الترافاي كله عليهم كان خدمة ده كان شافوا كبول فوق على عم باكر يقولوا هدي ما إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة كان صوت خوم هنسك حتى تجنبها كله قاعد تساوي كنا نجبا منا اليوم بقى منا عم باكر شمري تاري بالهدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ وما ما دونك شيء كي يقلا ما في إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هنا وين الاندوم ناسو
0: كيف قاعد يهتموا بين في مركز قطع على جم كي كيف
6: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنا مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله عنينا الشيرجين عنينا الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من إثنين كالعاد الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه
0: أها خجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسورة على جنس ساكن
6: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبهة ولادة ده إلا علاجة بعملية لكن كان مش الناس وهدين ده الناسور يك صخير كده هابة في دهابة ودهاب وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولها عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسيج بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس نصدق دونك ده الجيريزون ميديكال ترتما ميديكال بيدوى أنتنا ما لا نصدق ويدة عشان الوارد الصخير ونصدق بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية
0: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة
7: ما أخورك بجو كان
6: هو الحالة طارئة ده ما في في كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كده في الفستيل إرجانس فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين مرقت من العملية ويلد الشعفول قاعد بول بدفك ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما ندر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولها عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديد
7: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
6: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دتو نكلم له بحياتها زوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية هي الراجل الأرض منها هناك ده كان سمع الدلوه ده بجري بجري دون كان جرى اللي تجينا عنينا ننظموا لنا أنتو البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقولة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصر قبل يجي أقراف من الأولاني هذا ياهو
7: وفي بعض العوين ما بيجوا مستشفى أجل وما بيتعبوا ده تقول لهم
6: والله الوسيع أن ننتم ده المرة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن عوين شفنا 9 سخير في العاشر كل اللي جات 7 سخير في الثمانية كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامت السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفه كان قالوا لا سخير كبير ده كان هيدا 12 كل من 13 هكذا قال لي شقوه يا مركو ولا تسي ناصر ولا كان خافة منه لكن قاعدة في البيت بطنها ينفك وبطن طال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
7: وهل مركز الوطن ناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
6: نعم المركز ما عنده أسيرانس ما عنده دمان اجتماعي
7: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
6: صعوبات كثيرة صرت صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور ما ورا كاسة مشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما فيه وأول كان الأوين جو كثيرين ده نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بيكمل الأوين الاندوم ناصور وبيزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا على أننا سوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباني إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بانجو سير النسبة ده لنا أننا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA مبالا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه
7: وشنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجيب
6: ولا الأونجي الحكومة هي اللبطن المركز عن الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر دخن يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارش 10 فاسيانت كلها نرشقهم وبطن دخل جيش على 10 فاسيانت شقينهم يد آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو دو
7: وكلمة أخيرة تكتنين
6: مش الأول قلت الوقاء أحسن من العلاج الوقاء أنا ما نقول وقاء واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناي كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلبها يقع عديل وتلجي كان بقت خلباني بهادس يجيبوه للدكاتير الدكاتير كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفي وبعد دخن لقت 25-20 سنة تلدي عادي
7: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل المرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله توش وحليفة محمد سيد شكرا للمتابعة

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدانة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة الجميلة الحلوة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم السبت يوم 10/10/2026. بقرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الدعايات والنشرات ساوي كيوان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم بقري لكم البلاغات وبخط الأغاني تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كوميننا دوزيوم أرندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي الشاعر الحكام الكبير هو سمع إبراهيم. مساء سعيد لكل الناس. أنا مدينة كسر الكاميرونية وخاصة مشاطيري نقول لكم مساحل من الإزالة الوطنية التشادية على جد نبتيوة كابين تقني
3: يوري ليا من بنيا جاتهم شبائي وسلمان

السلامات من بعد يا البقر الصروف في المدن والطواير جريان وركبنا عن طيارات وركبنا البصابات حتى المهر الفراج سلامات بارب المنقار ربي أنفذاني كديت السفر ذهب لقيت السلامي

0: بن سدا قسنا عرب الخطر هم مادي الصفرة وانقرب شدر خياني تالي لهن لنقبا
1: هديش
0: أنا بنادي شرف بن سدا قسنا عرب الخطر هم مادي الصفرة وانقرب شدر خياني تالي لهن لنقبا
2: أمريم صح
0: انا بنادي شرف بن سدا قسنا عرب الخطر هم دي الصفرا وانقرب شدر القيان تالي لهن لنقبا قسنا عرب الخطر هم دي الصفرا وانقرب شدر القيان تالي لهن لنقبا في المره لبنجا يا رمضان الله جانا ودان للدواء ربي انزل الشفاء وانقروا بشادر البدور لفرانك سيبا ديقو قال الله ورفا تسلو جكة الرؤية مباشرة اطيقا بشادر في ليانا ما بشيف لزا وانداكو بطهب للبقراء يا رمضان الله جودان للدم ربي انزل الشفاء شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقو قال الله ورفت صيب مباشرة ديقو بشدر

0: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الهمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهمات رجالة الهمات رجالة على يولمهم في دول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة
1: أجبر
0: يا دول رجالة.

0: نعم سيفات كزغرضي بيدنا كزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي أزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريت ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا
1: مسيرنا سمعت الكرام في كل مكان نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء ده بلاغنا احتفال الشيخ محمد آجي المعروف بكورتو الشيخ حسن أبكر حسن الفرحة مبلغه لكل العلماء المداحين أحباب الرسول والقونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم من بنظم احتفالها للمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأحد بعد صلاة المغرب في كارتية ديجيل سيالاي بكان الريزيرف والمحاضرة كمان بقوم فوقها الشيخ محمد نور عبد الله النور نكرر أو الدعوة عامة الشيخ محمد آجي المعروف بكورتو الشيخ حسن أبكر حسن مبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد الأهل الأخوان والرفقان والمحبين هم من بنظم احتفال أهل مودر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأحد بعد صلاة المغرب لحد صلاة الفجر في وين؟ في كارتيه ديجيل سيالاي الريزيرف الكسر البكان ده وبلقي المحاضرة كمان الشيخ محمد نور عبد الله النور والدعوة عامة بلاخنا 40 بكر محمد عمر محمد حسن كرباج أنجية أحمد ومحمد البقاري وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلفة بكون الصدقة إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد الصدقة دي تبقى يوم الاثنين في نمره هلية بنامد محمد أبكر كانتون كدادة بكر محمد عمر محمد حسن كرباج أنجية أحمد ومحمد البقاري وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلفة بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد تبقى بكرة يوم الاثنين في نمرة هلية بنامة بكر كانتون كدادة جدة أمر الإمام التوم إدريس القوني أسمان حسنة الشيخ حسيني حسنة إبراهيم جدة مبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل البعيدين القريبين بكون من بنظم احتفال أهل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الاثنين في هلية فتتة هلية البلامة جدة أمر ساكن ده في كومين هنا بريمير المسمى المناسبة من الساعة 10 إلى الصباح لهذه الساعة 5 هي العشية والدعوة عامة بلامة جدة أمر الإمام التوم إدريسة القوني حسن القوني عثمان حسنة الشيخ حسين حسنة وإبراهيم جدة مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكونهم من بنظم احتفال وخاصة للعلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل الناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات هم من بنظم احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وببقى يوم الاثنين في فتتة اللي هي البلامة جدة أمر الساكن من الساعة 10 إلى الفجر لحد الساعة 5 هي العشية والدعوة عامة بلاخنا وفى الإمام محمد دقاش عبد الرحمن محمد يونس الشيخ محمد يونس إدريس منقاش عبد الله الضيف جيمي محمد الضيف دنا عبد الله بلامة حسن بكر عفوا بلامة موسى بكر بلامة إبراهيم بشير الشيخ محمد بكر الشيخ محمد سمعين يونس محمد أباني الشيخ أدو بلامة بكوشا جيمي شيني علي الشيخ صالح فلجة وكيل آدم بلامة نجوان دودو إيسى محمد الضيف حسيني آدم وكل السكان نبجوغان كبير وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإلفة بوفاتنا ولدتم الحاجة جدة ممدوع المعروف بجدة جالكسي مات يوم 2 أكتوبر الفات في مدينة مندو وسرق إلى السبعات كمان تبقى أمباكر الأحد في بجوغان كبير هليه بلامة موسى أبكر معصل بالبلاغات Adum Yaya al-Maruf bi Adum al-Sudani Jalal Sultan Mohamed Idil Kachel Kassir Abjimi Hassan Omar Atiye délégué Kawas Mohamed Bilama Mohamedi Hassan Aylat al-Sharif Angay Aylat Jida Dhiye Aylat al-Sharif Kreshi Binay Ahmed al-Goni Idris Adim al-Lawan Kachel Danadine Nibra Mohamed Zain Bishara الحاج جبيرون أحمد القوني محمد جبرين هارون حسنة دلقاء سيف دلقاء جيت أخي محمد مريم علاج عبد الرحمن حسيني علاج بكر أنا كود بيتي إيسا بابال وكيل جيمي حسيني بلاما قنبو المؤمن حسن الحاج هارون والد الديري وآيلة معلم صالي الأجيني وآيلة محمد دقو وإدريس حامد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم توم مكايلة إيسا مات اليوم السبت وسرع تبقى مباكر الأحد في كارتي أنجاري كواس ما بعيد من بيت الدليجي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله في الله يرحمه ويدخل الجنة كابي التقنية
0: الشيخ لقرقا والشيخ مرضو للرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال
2: رجال
0: ولا ولا اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلام الضلاي والبراهيم العمعات رجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمعات رجالة
3: نستعملها على الفيديو
4: عشان انك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد
3: مع لبات على الفيديو كان نستعملها ده حلو في سنونة
4: عشان بات على الفيديو برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي اي مرض حان السنون يوميا
3: كلامك عديل نستعمل اي معيوم على الفيديو مدة حياتي
4: مع بات ألافي البياض حان السنون ظاهر بات ألافي حماية في حياتنا ألافي لكل الحياة ألافي ألافي
3: بات ألافي ألافي ألافي ألافي
5: ألافي
6: مع عصر جيني يستعدوا بعد سباق القيول على سوبر سينج ويكشفوا غالو بريز بتن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع تيكي أنا 60 فرانكات أنا السيفة ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد لعب فردي زوجي ثلاثي خماسي من 2 إلى 4 لكن انتظروا في شيء أفضل مع عصر جي أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من نهاية السباق بعد كل سباق يستلموا أرباحكم مباشرة أو ارجعوا واستثمروها في الأحداث الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر

0: سونا سمعت لك رام في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دندل الكونينيل أباقونا سنة صغير في سبكرة نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع الشيء بقديمة زميلنا بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار وطوالي نبدأها بالعناوين. كملت اليوم الخدمات انت الملمة الدولية ال 153 انت الاتحاد من البرلمان الدولي اللي كان شارك فوقها وفد كبير من بلد نجات كان في رأس الوفد الرئيس للجمعية الوطنية لكل جميع. وبمناسبة اليوم العالمي عن الصحة العقلية والنفسية المركز للتربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية هنا في العاصمة جمينة نظم يوم هنا توعية ودعا عشان يلقوا حلول للمصابين دل أنا وين وإليكم الله تفاصيل. كملت اليوم فجور في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا كملت الخدمات انت الملمة الدولية ال 153 انت الاتحاد للبرلمان الدولي كان كملت بعد نقاشات كثيرة بخصوص القضايا الدولية كان سواء المشاركين الجو من كثير من الدول وفي التجادي كبير كان مثل بلدنا تشاد في رأس الرئيس للجمعية الوطنية ألي كولوتو جاميع كان اختاروه في خلال الملمة الدولية دي يكون الرئيس للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية في البرلمان الدولي. تجاني سيرنامات يورينا بالتفاصيل.
0: بعد أيام من المناقشات والمشاورات خلاص كملت الدورة رقم 153 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. خدمتهم كملت في عروشة العاصمة هنا دولة تنزانيا المتحدة. المناقشات دي تخص الحوكمة الديمقراطية المعاونة الدولية الهمبولات المناخ قوين دور هنا البرلمانات في معالجة المشاكل العالمية الكبيرة. شارك الوفد نجات الفراسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو شامي في مختلف الملمات الدولية. الأعضاء نجات شاركوا في أعمالهن اللجان خاصة المناقشات التخص الحوكمة الرشيدة وتكافؤهن الفرص. ومن النتائج الكويسة انت المشاركة انتخبوا علي كولوتو شايمي رئيسا الجمعية الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي من سنة 2026 لحد سنة 2027. التعيين ده مسؤولية جديدة خطوها لرئيس الجمعية الوطنية نجات علي كولوتو شايمي. في الحفلة الختامية رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو شايمي قال انتخابه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وشكر زملان الأفارقة الأنطو الثقة وقال جات ملتزمة عشان تقوي الوحدة عن المجموعة وبقوة الحوار عن بين الأعضاء وبوصلوا الصوت عن الدول الإفريقية داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفي مجال هنا الجو الوفد نجات أيد ووافق المبادئ قدمتها دولة نيبال وكلي المبادرة كل الدول الأعضاء عن البرلمانات متفقين عشان بعالجوا المشاكل عن الجو. في وقت الجمعية

0: الشباب عشان ده كلم عبد القادر عبد الرحمن ناكوكو عضو البرلمان وعضو مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي. وجه رسالة باسم زملانا للرئيس الخلاص خدمته كملت. رأس المناسبة الختامية رسميا معالي موسى عزان زونغو ده رئيس الجمعية الوطنية في دولة تنزانيا المتحدة وهي بس الدولة المضيفة للدورة رقم 153 من الاتحاد. وفي نهاية الملمة أكدت تشاد التزامها بآليات الحوار والمعاونة البرلمانية والقرارات اللي بيشينوها والمسؤوليات اللي وكلوها للممثلين. ببقى الهامبول في كيف بلتزموا بالقرارات اللي بقت في أروشا وبيشيلوا إجراءات كويسة تخدم الشعوب وتقوي المساهمة من البرلمانات في مجال الحوكمة العالمية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. اليوم يوم 10 أكتوبر بوافق الاحتفال أن اليوم العالمي عن الصحة النفسية والعقلية. وده عشان تذكر المنظمة الأمم المتحدة الدول عن العالم في الأهمية للصحة العقلية والنفسية والهمبولات القديم بواجهها الناس المصابين. وفي ذاك كان هني في العاصمة الجامعية نظم اليوم فجر المركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية يوم هنا توقيع ذاته موضوع التجارب القاعدين بوشوى الناس المصابين عشان يسمعوهم ويهولوا لتغيير يلقوا بيع العافية. المناسبة دي كان رأسها الديركتور في المركز التربية أدم جوجين. الرئيس المكتب الوطني هنا النقابة انت الأساتذة والباحثين في التعليم العالي جيم تابو كان قدم اليوم فجر هنا في العاصمة الجامعية في مقر النقابة القاعد في كرتيار تبتمال قدم نقطة صحفية ده بخصوص اليوم العالمي هن المعلم اللي كان يحتفلوا في يوم 5 أكتوبر الفات. في خلال النقطة كمان الرئيس هن النقابة في الشكر في الخدمة القاعدين بقوموا بها المعلمين عشان يعلموا إيار هنجات في المستقبل وأكدت بكونوا النقابة بتتمسك بالهوار الاجتماعي وطالب عشان يلقوا الأساتذة الباحثين الحقوق هنهم. في الأخبار السياسية الأعضاء هنا الحزب هنا الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاموا اليوم فجر هنا في العاصمة الجامعية بحملة النظافة سووها في داخل كل ريبو ده في كاتريم أرندسما. المناسبة كان بقت بحضور الرئيس هنا الحزب قاسم شريف محمد والمير هنا الدائرة الرابعة. الزميلة هجاهوها بمر تورينا بالتفاصيل.
2: في الساعة 6 صباحا هنا يوم السبت يوم 10 شهر 10 سنة 2026 مشوا مناضلين هنا حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في إيكور ريبو القاعد في كاتريم أراندوسما. وفي راسم رئيس هنا الحزب قاسم شريف محمد والكان اعتبر الأمل دا واجب وطني وقال
3: جينا عشان الطلبة يبدو القراية نجينا خلينا نشوف الإيكور ده هل جايز ولا ما جايز قلنا خلينا نجيبه كونتريبيوشن قراية على من الصبا من الدليل من الدليلات عن RPC جو جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات عن الكل ده شنو اسكي سال دي كلاس وكور ده كله بري ليه على جبو ده كل عشان ده جبنا كونتريبيوشن هجينا جينا قشينا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبنا له كلها كان خلوا له كل.
2: وكان من جانب النائب هنا المير هنا كاتري ماراندوسما ابراهيم عمر محمد شكر المناضلين في زيارتهم ومساعدتهم للإيكور ريبو وقال
4: قبل شيء نشكر البارتي RPC أنينا نسوي نيدا لكل الأحزاب يشوفوا الفكرة زي ما الحسا RPC سودا عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
2: وكان لي مدير حنا الابتدائي في إيكور ريبو أديوس سابياسوم هي كمان قدمت شكرا للحزب حنا الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في القموبية في المؤسسة هنتا وقالت
5: فرانا مرة قدما جاب لنا تراب في الإيكور بكان لي أنه أولا بيرونا كان أني سبب هذا بيرونا يكون شفا دي علمي جاي بس واسا ألفنا من جابت راب قدمنا نقول الله يسافر والله يزيدوا مبارتي الله يودم قدام يزيدوا يجي لنا زيارة يعاونونا.
2: نذكركم بكونه ابتدائية ريبو القاعدة في كاتري ماراندوسما أسسوها سنة 1968 وهي من المدارس الأولانية والقديمة هنت الحكومة في العاصمة نجمينة وخرجت الآلاف من الكوادر القدروا لقوا مناصب كبيرة في بلدنا تشاد.
1: كذلك المجلس البلدي هنا الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS في العاصمة نجمينة نظم اليوم فجر حملة النظافة. الحملة النظافة دي كان بقت في مركز علاج مرض الجدام القائد في كرتيها بينا. كان للهدف هنا الحملة دي خلينا اسمه المير هنا ستمر نجسيما أحمد حسن جمال كان كلم في مقر.

0: هنا على راديو جد.
1: وقبل شيء نشكر البارتي RPC أننا نسوندة لكل الأحزاب يشول فكرة زي ما الحسا RPC سودة عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
0: في أخبار الأقاليم في مدينة مندو، المندوب العام عن الحكومة في ولاية لوغون القربية الدقو ياقوبة فتح اليوم فجر واحد ورشة تدريب نظموه لفائدة عن المسائل المحليين ده بعد اختيار إداريين في التحالف الوطني عن السلطات الهند الأخلاقية عشان يساعد المواطنين في الهوار والتعايش السلمي ونشر هنا السلام والمجد السامح بين السكان. من مندو نرجع للعاصمة أنجمينا، وفي الأخبار الثقافية جمعية سمها أنجمينا للموضة كان سوت اليوم فجر مؤتمر صحفي كلمت فوقه بنظموا الذكرى 15 هنا في العاصمة أنجمينا. الزميل محمد أمر إدريس.
2: في خلال المؤتمر الصوفي المنتجة هنت المهرجان سمها جمينا هنت الموضة قدمت برنامج هن الذكرى 15 ودل جمعياتها اللي بيحتفلوا فوقها في شهر ديسمبر الجاي. المنتجة سولكيم أنغربتنا قالت المؤتمر الصوفي ده بيقدموا فوق البرنامج هنت الذكرى 15 للجمعية، أكدت بكون الاحتفال ده يكون في موضع خاص وبنظموا فوق نشاطات في مختلف الدوائر هنت جمينا. النشاطات دي هدفها عشان يوقوا الشباب في مختلف الدوائر وبعرفوا المواهب هنت الشباب وكيف يدربوهم في مختلف المجالات هنت الموضة وقدمين الأزياء والتصميم. وقبال الاحتفال هنا الذكرى 15 بنظموا نشاطات مختلفة يوم 11 ويوم 12 من شهر 11 الجاي مثل معرض هنا البي واختيار مصممين هنا الأزياء. نذكر بكون بعد 15 سنة من تأسيس الجمعية، الجمعية تواصل وتأكد حضورها في الساحة الوطنية وتجمع بينات الثقافة والخدمة هنت المواطنين.
0: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم الشيء والفترة ثم النشرة نذكرهم بالأنامي. كملت اليوم الخدمات هنت الملمة الدولية 153 هنت الاتحاد عن البرلمان الدولي كان شاركوا فوقها كثير من الدول ووفد كبير مثل بلدنا تشاد في رأس الرئيس عن الجمعية الوطنية لكل التشامي. وبمناسبة اليوم العالمي عن الصحة العقلية والنفسية، المركز عن التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية هنا في العاصمة جمينة نظم يوم هنا توية وده عشان يلقوا فوق حلول للمصابين. دي نشرة كان كتبها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وجان هسير رمات، وأخرجتها زميلها جهواب مر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي وان برايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

شكرا الفنان محمد علي دارسي. لا نرجع للسيلو عشان نوصل لكم بالبلاغات. ده بلاغنا ودار ديليجيتوم موسى انا دقيل الكبير ببلغ بكون ودر منا واحد ساك وساك ده فوق اوراق مهمه بين لاماجي وشارع 40 ولحد سوق الدقيل وقع منا يوم 8 اكتوبر والساك ده ما عنده شيء غير الاوراق الرسميه. اي زول كان لقى الساك خليه بينادي في نمران التليفون 60 86 60 10 92 05 05 12 وبنطيك كادو هنا 4000 ريال. بلاخنا اللي وفد قرنان قبيلنا كنا نكررو آدم يايا المعروف بآدم السوداني جلالة السلطان محمد إجل كشل كاسر عبد جميع حسن عمر عطية ديلقي كواس محمد بلاما ممدية حسن آيلة الشريف أنقاي آيلة جدة ضحية آيلة الشريف كريشي بني أحمد القوني إدريس آدم اللوان كشل دنديني بلاما محمد زين بشارة الحاج جبيرون أحمد القوني محمد جبرين هارون حسن ديلقي سيف ديلقي جد أخي محمد مريم الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج أبو بكر أنكو ديبيتي إيسا بابا الوكيل جيمي حسيني بلاما قنبو المؤمن حسن الحاج هارون ولد الديري آيلة معلم صالح الأجيني آيلة محمد دقو وإدريس حامد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أخوهم توم مكايلة إيسا مات اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الأحد في كارتي أنجاري كواس ما بعيد من بيت الدليجي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخله الجنة. اللوان صغير مهدي لو الحزن بيبلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة هي للسبع يوم أن المرحومة بنيتا أدم اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى أمباكر الأحد في اللينيا. نكرر اللوان صغير مهدي في اللينيا يبلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والمختلف الحلال بكون السرقة هي للسبع يوم إلا المرحومة بنتا أدم اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى أمباكر الأحد إلى سبع يوم في اللينيا. الأهل الله صبرهم اللوان والأهل كله الله نطيهم الصبر والمرحوم الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. السيد أدم المعروف باسم هنا دكتور بلاما محمد زين بشارة بيبي جبيرونا هارونا جبرين حسيني أبو بكر كلهم في مابريو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الكولوني المالية الجالية المالية القاعدين في العاصمة انجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدمة السيدة آتا رمضان ماتت أمس الجمعة والسرقة كمان تبقى أمباكر الأهد في مابريو هلت بلاما محمد زين بشارة. نكرر السيد أدمة المعروف باسم أنا دكتور بلاما محمد زين بشارة بيبي جبيرونا هارون جبرين حسيني أبو بكر كلهم في مابريو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات وخاصة الجالية المالية كولوني ماليا القارين في العاصمة انجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدمة آتا رمضان ماتت أمس الجمعة في مابريو والسرقة كمان تبقى مباكر الأحد في مابريو هلت بلاما محمد زين بشارة الدكتور وكل الكولوني الماليين القاعدين في انجمينا الله عليكم الصبر والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. آية عبد الله يوسف عبد الله آيلة أحيا آدم آيلة تورشين أمكوش بلاما يعقوب علي الشيخ الضيف آدم حسن إيسى عبد الله حسن آدم حسن سيد التجاني عبد الله بلاما عمر بلاما إدريسة بلاما حسن آدم بلاما يوسف بلاما محمد بلاما رمات بلاما آدم بلاما عبد الكريم ضهي ولا شين بلاما إما بلاما حسيني بلاما آدم عمر بلاما جيمي
عبد الله محمد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أبوهم عبد الله جنبو مات اليوم السبت وسرغ طبقا باكر الأحد في أبدرك هل التبلامة يعقوبة آدم كانتون الفاس نكرر أي عبد الله يوسف عبد الله أيلة أحيا آدم أيلة ترشين أمكوش بلامة يعقوبة علي الشيخ الضيف آدم حسنة إيسى عبد الله حسنة آدم حسنة سيد التجاني عبد الله بلامة عمر بلامة إدريسة بلامة حسنة آدم بلامة يوسف بلامة محمد بلامة رماد بلامة آدم بلامة عبد الكريم ضهية ولا شين بلامة إما بلامة حسيني بلامة آدم عمر بلامة جيمي عبد الله محمد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ومختلف الحلال بوفاة أبوهم عبد الله جنبو مات اليوم السبت وسرغ تبقى باكر الأحد في بدرك هل تبلامة يعقوبة آدم كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ ده نقول لكم حسب الكتابة كتابة مرة تعبانة. جلالة السلطان محمد إجلي جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر هارون إيسا عبد الرحمن توري توري إمر إدريس إمر أبكر هارونا عبد الرحمن هارونا بلامة جدة محمد شوكا الشيخ محمد المصري إدريس الحاج حسن صالح الإمام صالح إيسا حسن جرمة داود محمد رمات سمايين فكي عمر آدم نايم التجاني محمدني محمد آدم الجد موسى محمد إبراهيم جد أخي مكايلة إما إيسا محمد محمد مصطفى حسن جيمي جدو آدم أبكر جيمي عبد الله محمد حسن دنا الحاج محمد جبرين أبكر أبو أمينة المير هارون الرمات محمد الشريف بلام جد أخي موسى إبراهيم موسى عبد الله ديليجي اللوان قلديمة الشيخ أبكر موسى الشيخ هارون جبرين بلام أخونا جبرين لوم الحزن ببلغه للشيخ جد الحاج محمد الحجر بلام ليبيان بلام إمر التوم بلام رمات القوني بلام عبد الله بلام إم تيغو بلام محمد الدوغال بلام أبو جوانو بلام جد المهاجر حسب الكتابة بلام عبد الله محمد بلام موسى قنبو بلام أمداي الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد حسيني بلامة بشارة رخيص معلومة حسنة قش مقاطين قاشي الشيخ اللوان بلامة جبيرونة أبكر بلامة بنية كركور كولنين أباخونة سنة صغير بلامة النور بلامة الحاج عثمان هارون بلامة عمر رقبة بلامة أخونا بلامة حسيني بلامة آدم محمد بلامة طائر محمد بلامة قربة بلامة حامد عبد الرحمن بلامة حليمة آدم بلامة شيخ كونغولي بلامة جيت عمر دوغلي عبدالنا الحاج يايا بلامة هارونا بلامة أنكالي حامد بلامة محمد تقندي بلامة محمد طور بلامة أخي الزين بلامة سيدية بلامة بورو توم بلامة صالح إيجيل بلامة محمد آدم جرمة يحيى توم بلامة تجاني إيلي دليجي أبكر جدة الشيخ عبد الرحمن حسنة دليجي إما جد دليجي إدريس عبد الله بلامة إما آدم بلامة محمد جبرين بلامة حلة بلامة دقر دليجي موسى آدم بلامة صالح أمدي بلامة عبد الرحمن الشيخ أظلم بلامة علي شدي بلامة جد قريمة الشيخ جبرين عبد الله عائلة آدم كويس بلامة جبرين بلامة موسى باتوري بلامة أبكاكا القور دوغو حسيني بلامة سليمان أحمد بلامة حسيني مكايلة الشيخ عمر جبرين دريقال حاج آدم بلامة قاسم الشيخ البشر اللوان كشالة ندنيني اللوان سقير مهدي جيمي والكاكا بلامة جبرين يحيى عائلة شريفة جدة بلامة الجد الحاج بلامة الجد
Alhaji Shen Abba Gona Bineye Walla Hisseini Blama Ajita Amadi Blama Musa Rkhayis Abdin Rishi Isa Bishara Délégué Moussa Abakar Délégué Paul Aka Délégué Jidda Ahmad Délégué Kawasa Délégué Ahmad Bishara Délégué Seif Délégué Akhuna Délégué Jidda Al-Ghazi Bishara Délégué Emma Isa Al-Lawan Ibrahim Ajita Mahdi Délégué Mohamed Hassana Délégué Eli Blama Hassan Isa Al-Imam Yunus Blama Emma Nakas Blama Sheikh Jibrin Ajita Walla Malum Jidda Aila Tasharif Abakar Aila Tasharif Fakhala Aila Tasharif Ambadi Aila Tasharif Angai Aila Tasharif Ahmad Al-Sheikh Adum Makhala Délégué Mohamed Kasir Jidda الحاج دونغوس عائلة إبراهيم أزرق الكوماندان إيسا عبد الرحمن الشيخ عزيز عائلة محمد جبل نيرو ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم وأمهم حوة توري المعروفة بهو رجيك ماتت أمس وسرغة تبقى مباكر الأحد في أجخيني اللي الشيخ محمد المصري جيقيني انا بعرفها لكن مكتوب اجيقيني على هل الله صبرهم ولا مرحومه الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنه الساعه

الفنان الكبير متر غازونغا، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز. لام جام كونسي حسن جيدلو وكل جمايته، الكونسيير فاطمة الرسالة بكر وكل الأعضاء هنا. يا لنجمينا بلاتفورم يا كلمات غروب غاديو تشات، ونما العزاز ونما فوق في الراس، نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات.

سيادة تولي الإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا للزمين اللي بيجيب عنا بينان بكلم لكم بكلم نصارى بقول لكم يسين جميعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمان بفرح وسرور في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة في مكانة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة سان ويكي وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي لنم معكم أم بكر فجر من الساعة 8 إلى هذه الساعة 10 إن شاء الله أرد بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أصدرت الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي ستار على أعمالها في أروشا بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتعاون الدولي والتحديات المناخية. وفي هذه الدورة شارك الوفد الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي في مختلف اجتماعات اللجان والمنتديات مساهما في النقاشات والمداولات. آدم حسن المكاوي.
2: من أبرز محطات هذه المشاركة انتخاب علي كلوتو تشايمي رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي للفترة 26-27، ويسند هذا الاختيار مسؤولية جديدة لرئيس الجمعية الوطنية داخل هذه المنظمة البرلمانية العالمية. وخلال حفل الاختتام وصف علي كلوتو تشايمي هذا الانتخاب بأنه شرف كبير ومسؤولية جسيمة، معربا عن امتنانه لنظرائه الأفارقة على الثقة التي منحوها إياه، كما أكد مجددا عزمه على توحيد صفوف المجموعة وتعزيز التشاور بين أعضائها والعمل على إيصال صوت إفريقيا بشكل أقوى داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أيد الوفد التشادي أيضا اعتماد بند طارئ قدمته نيبال يتناول التحرك البرلماني لمواجهة الكوارث المناخية وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة الهيمالايا والمناطق الأخرى المعرضة للمخاطر. وتبرز هذه المبادرة أهمية حشد جهود البرلمانات لمواجهة تداعيات التغير المناخي. هذا وكما شهدت الجمعية أيضا انتخاب الأسترالي ميلتون ديك رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وبذلك يتولى رئاسة المنظمة لولاية مدتها 3 سنوات، واضعا نصب عينيه تعزيز الحوار بين البرلمانات الأعضاء وتوطيد التعاون البرلماني المشترك والدفع نحو بلورة استجابات موحدة للتحديات الدولية. كما برزت المشاركة الشادية من خلال ممثلي البرلمانيين الشباب، حيث ناقل النائب عبد القادر عبد الرحمن كوكو وهو عضو في مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد رسالة باسم زملائه إلى الرئيسة المنتهية ولايتها السيدة توليا أكسون بمناسبة اختتام مهامها. وقد رأس مراسم الاختتام رسميا السيد موسى أزان زونغو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، الدولة المضيفة لهذه الدورة 53% للجمعية. وفي ختام هذا اللقاء تؤكد تشاد التزامها بآليات الحوار والتعاون البرلماني الدولي فضلا عن القرارات المعتمدة والمسؤوليات الموكلة لممثليها، فإن الرهان الحقيقي يكمن الآن في تحويل التعهدات التي قطعت في أروشا إلى إجراءات ملموسة تصب في خدمة الشعوب وتعزز مساهمة البرلمانات في الحكومة العالمية. بعد أروشا يتحول التركيز إلى جنيف في سويسرا، حيث ستعقد الدورة 154 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 17-21 مايو 2027. آدم حسن مكاوي، أروشا، تنزانيا.
1: يوافق 10 أكتوبر اليوم العالمي للصحة العقلية أو النفسية. بهذه المناسبة نظم مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية احتفالا، نتابع تفاصيله مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: يوافق 10 أكتوبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة العقلية والنفسية وتسليط الضوء عن التحديات التي يواجهها الأفراد والتأكيد على أهمية الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة تمكن الجميع من التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة دون خوف أو صمت عار. المناسبة شهدت تقديم متطلبات من قبل المصابين بالمركز تركزت حول الاهتمام بتقديم النصائح والتوجيهات وإتاحة الفرص للمصابين عقليا ودمجهم في المجتمع. أما مدير مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية أودومك جمنايبان في كلمته، فقد أكد بأن الصحة النفسية والعقلية لا تقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية، فكل إنسان قد يمر بظروف وضغوطات وتجارب صعبة تؤثر في استقرار النفسي والاجتماعي. بغية الاهتمام بالإنسان سواء كان مريضا أو سليما، مضيفا إلى أن الاستماع إلى هؤلاء الأطفال قد يحدث فرقا في حياتهم، وأن الدعم قد يخفف ألما، وأن طلب المساعدة العقلية ليس ضعفا بل هي خطوة نحو التعافي. يذكر إلى أن مناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية حضرها عدد من المدعوين وأولياء أمور الأطفال المصابين.
4: نظم أعضاء المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ حملة نظافة داخل المركز التعليمي بحارة هبينة ببلدية الدائرة السابعة للعاصمة أنجمينة. حسن موسى حسين.
5: في إطار جهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتشجيع المشاركة الجماعية في دعم القطاع التربوي، لهذا الصدد نظم المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ MPS الكائن بالدائرة السابعة حملة نظافة بمعصصة التعليمية بمركز علاج مرض الجزام المتواجد بحي حبيناء. وتهدف هذه المبادرة من عجل توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال والشباب. في كلمته الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة السابعة دياس سوسيا أحمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
6: قل أنا أبناء اليوم قدام كله نسوي شغل آخر.
5: من جانبه عمدة بلدية الدائرة السابعة أحمد حسن جمعة شكر أعضاء المجلس البلدي بهذه المهمة التي قاموا بها.
7: نشكر للإس إيه أنا ستم أرندسما جسو أكسيون أنا حتى في أكل أنا أبناء دا ستم حنانا كلنا ما حنا واحد ما حنا تنين نشكرهم ونقول خلي دبل إفارنا ونقول للبروفيسورات القادمين بقروا إيالنا خليهم كلهم يشيلوا مسؤوليتهم يقروا إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا في ورام شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص لسا ليبريتي أمين أجمع يعني أنا بنفسي مير قايد أنا داخلي ما حقي أنا ومن واجباتي ومن واجبات الشعب الشالو مني ومن حقهم أنا نسيلهم.
5: هذا فإن النهوض بالتعليم ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل واجب جماعي يتطلب مشاركة الجميع في المجتمع، لأن التعليم يمثل أساس التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
4: كما قدم أعضاء الصحوة حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاموا بحملة نظافة داخل ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة. حضر العملية نائب العمدة إبراهيم محمد عمر ومديرة المدرسة زكريا يحيى زكريا.
8: منذ الساعة السادسة من صباح هذا السبت 10 أكتوبر توافد مناضل حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير إلى ساحة ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة في مقدمة رئيس الحزب قاسم شريف محمد، والذي اعتبر هذا العمل واجبا وطنيا.
9: جينا عشان الطلبة يبدوا القراءة، جينا خلينا نشوف الكل ده جايز ولا ما جايز، قلنا خلينا نجيبوا كونتريبيوشن عندنا على من السبع منادرين المنادرات على جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات انا اللي كل ده شنو اسكي سال دي كلاس وكور ده كله بري ليه على ديبو دي كل عشان ده جبنا كونتريبيوشن حقنا جينا قشنا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبناه كله كان خلوا لي كل.
8: من جهته نائب عمدة بلدية الدائرة الرابعة إبراهيم عمر محمد أشاد بهذه اللفتة.
10: قبل شيء نشكر البارتي ار بي سي انينا نسونيدا لكل الاحزاب يشوفوا الفكرة زي ما الحسا ار بي سي سواده عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
8: كما أثنت مديرة ابتدائية ريبو عجوز بيسوم على أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير وعلى ما قاموا به تجاه مؤسستها.
11: فرانا مرة وعندما جاب لنا تراب في الكل بكان لي أنه أولا بيرونا كان ألمي صبر هذا بيرونا كل شيء فلي ألمي جاي لسه وهذا ألمنا من جاب تراب قدمنا نقول ألا يسافر وألا يزيد ومبارتي ألا يقدم قدام يزيد يجينا لزيادة يعاونونا.
8: ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة أسست في عام 1968 وتعد من أقدم المدارس الحكومية بالعاصمة أنجمينة، وقد خرجت الآلاف من الكوادر الذين تبوأوا مناصب قيادية واستراتيجية في البلاد.
4: في إطار استعدادات البلاد للاحتفال بالذكرى 15 لجمعية سامحة أنجمينة للموضة عقدت رئيسة الجمعية غوليم أليس جاموبا صباح اليوم مؤتمرا صحفيا حول آخر الاستعدادات. محمد عمر إدريس.
12: خلال المؤتمر كشفت رئيسة الجمعية عن الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفال الذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذه الدورة ستحمل شعارا خاصا يبرز الهوية الثقافية التشادية، وأعلنت عن مبادرة جديدة هذا العام تتمثل في تنظيم أنشطة داخل الدوائر العشرة للعاصمة أنجمينة بهدف الوصول إلى الشباب في أحيائهم واكتشاف المواهب في مجالات الموضة وعرض الأزياء وتصميم الأزياء وتكوينها. سيسبق الاحتفال الرسمي تنظيم التظاهرتين هامتين يومي 11 و12 من نوفمبر، وهما معرض للبيع وعملية انتقاء المصممين الذين سيشاركون في الحفل الختامي. 15 عاما مرت وما زالت جمعية سمها جميعا للموضة تؤكد حضورها على الساحة الوطنية كمنصة تجمع بين الثقافة وعمل المواطن وخدمة الشباب.
4: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.